لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

أدن الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: واللي له الحسنى على كلب الذال الشيخ عيسى من صميم الصميمي، من سيبه الجودي كما الغيث مسبال، عم الربا والسهل وحي الهشيم.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: في البحرين مو بس أماكن نزورها ولكن تجارب نعيشها. في كل رحلة بنروح إلى وجهة مختلفة بين البحر، التسوق وأسلوب الحياة العصري. مملكة البحرين وجهتك السياحية لصيف 2026. في البحرين إذاعة البحرين الشبابية 98.4 شباب.
1: بحرين FM على هواك.

0: تشم فيني.
1: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، ابل ميوزك، انغامي وسبوتيفاي. انتاج وتوزيع روتانا.
2: على طار الذكريات، ابتسمت وصح،

0: قلبك.
1: قولوا لي عن أول شيء في بالكم، عن المكان، عن الشخص أو الحدث اللي كل ما تسمعون هذه الأغنية تذكر.

0: جديد الفنان عبدالله الرويشد ماني ألبوم بعنوان عبدالله الرويشد 2026.
1: إيه أنا مجبور فيك.
0: يتضمن 5 أغاني.
1: لا تحاسب ولا تعاتب. وينك أعزم؟
0: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي.
1: عادي لمن يخونك.
0: إنتاج وتوزيع روتانا.

حالياً على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا. جديد الفنانة وفاء عماد، جروح جوايا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: شيخنا أبو حمد حاش الثنا كله، جمل الناس والبحرين بأفعاله، خصها الله بالعليا لبو سلة، والنصر من عزيز الشان يبراله.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: إرشادات العودة للمدارس. العبور الآمن. العبور من الممرات الخاصة بالمشاة عند إضاءة إشارة المشاة باللون الأخضر. الانتباه أثناء العبور وعدم الانشغال بالهاتف أو استخدام سماعات الأذن بشكل يؤثر على السمع. النظر لليسار ثم لليمين ثم لليسار مرة أخرى، والتأكد من خلوه من المركبات. تجنب ممارسة الرياضة أو اللعب بالقرب من الطرق الرئيسية والفرعية. مع تمنياتنا لكم بعودة آمنة.
1: بحرين FM على هواك.

0: جديد ميني ألبوم للفنانة أميمة طالب بعنوان أميمة تغني وتار.
1: انجرح قلبك عتاب.
0: يتضمن 4 أغاني من ألحان وتار.

0: ببعيد
1: حاليا على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي.
0: يا مكمل كل ناقص في سنيني قلت بيني حط من الصمت وتحد.
1: توزيع روتانا.
2: عالم من الأغاني والذكريات وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين FM. بحرين FM على

0: كلنا عندنا بلان A، الخطة اللي رسمناها في بالنا وتوقعنا إن الأمور بتمشي عليها خطوة بخطوة، لكن الحياة نادراً تمشي حسب الخطة. أحياناً باب يتسكر، وأحياناً فرصة تضيع، وأحياناً كل شيء يتغير في لحظة، وهني تظهر بلان B، الخطة اللي ما كانت في الحسبان لكنها غيرت كل شيء.
1: بلان B على 98.4 شباب.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وانتهى الأمر إلى ليث الشرى سيدي وهو أبي المنجب. أنا من عيسى وعيسى وحده بطل الروع وغيث المجدب.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك احرص على القيام بالفحص الدوري للمركبة، وتأكد من سلامة الإطارات وصلاحيتها. في حال تعرض مركبتك للحريق لا قدر الله، توقف فورا على جانب الطريق، أغلق المحرك واخرج من المركبة واتصل بهاتف الطوارئ 999. إذا كان الحريق بسيط قم بمكافحته بطفاية الحريق المخصصة للمركبات إذا وجدت. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.
1: بحرين FM على هواك.

0: الشعور اللي تمتم فيه واصل من عيونك قبل تتكلم وصلي لا تقيس الحب من باب التواصل انشغلت احيان وانت تتصل لي
1: طول الغابات ليه للحين غايب ما علمك
0: انت ما انت بدنيتي تحصيل حاصل انت اجمل شيء بالدنيا حصل.

تحبني ولا تحب الدراهم، اختار لك وحدة علشان ما اضيع علاقة إن ما تنبني بالتفاهم حتى تحت نور القمر.

0: ومضى.
1: تعرف إن حول 60% من استهلاك الكهرباء مرتبط بالتكييف، والتوفير أحياناً يبدأ من أشياء بسيطة. فلتر نظيف يعني كفاءة أفضل. غرفة غير مستخدمة، المكيف فيها مو ضروري يشتغل. نوافذ وبيبان مغلقة بأحكام تساعد على بقاء البرودة. درجة حرارة المكيف المناسبة تفرق في الاستهلاك. تفاصيل صغيرة وفرق كبير.

0: تشم فيني.
1: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا. جديد الفنان عبدالله الرويشد ميني ألبوم بعنوان عبدالله الرويشد 2026.
2: هلا مجبور فيك.
1: يتضمن 5 أغاني.
2: لا تحاسب ولا تعاتب، وينك أعزم.
1: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي.
2: عادي لما يخونك.
1: إنتاج وتوزيع روتانا.
3: لأننا نؤمن أن اليوم الجميل ليس حظ بل خيار، نصنع بقرارات صغيرة. في رفرش ننمي مهاراتنا العقلية ونجدد راحتنا النفسية ونوسع مداركنا الثقافية. رفرش، طاقة إيجابية وروح متجددة بلا حدود. موعدنا معاكم يوميا من الساعة 9 ل 10 صباحا
4: على بحرين FM
3: في رفرش مع نورة أبو الشوك.

وصباح الخير، حلقة جديدة مع بداية يوم جديد، يوم الاثنين. نسأل الله فيه إن شاء الله كل خير وتيسير وتوفيق وثبات ونشاط ورفرش لكل جوانب حياتنا. أتمنى فعلا مستمعينا اليوم يكون يومكم خفيف معانا في برنامجنا اللي يأتيكم يوميا على بحرين اف ام من الساعة 9 للساعة 10 صباحا من الأحد إلى الخميس. راح أكون معاكم في خدكم نورة بوشوك، واليوم نقول عودا حميدا لمخرجنا اللي اشتقنا له صراحة محمد الدوسر، يعطيك العافية. وإن شاء الله اليوم تكون حلقة رائعة جميلة نستمد منها طاقة إيجابية أغاني حلوة وأجواء جميلة بإذن الله. بانتظاركم، خلكم معنا، وهذه أحلى وأجمل التحايا تأتيكم منا، وصباحكم جميل.

الصباح ليس مجرد إشراقة شمس، بل وعد جديد يحمل في طياته من النور ما يكفي لنبدأ من جديد. في كل صباح ذكر نفسك أنت أكبر من الأمس وأقرب إلى ما تريد.

تخيلوا مستمعينا أن في جزيرة صغيرة في اليابان تدعى أكشيما، قررت رسمياً منع استخدام كل أنواع الهواتف الذكية وكل الأجهزة الإلكترونية في حدائقها العامة لمدة ساعتين يومياً. هاي المبادرة الغريبة جاءت تحت شعار ساعتين من أجل الطبيعة، بحيث يطلب من الزوار والسكان وضع هواتفهم في صناديق خشبية عند مدخل الحدائق والاستمتاع فقط بصوت الطبيعة والمشي على العشب والحديث المباشر مع بعضهم البعض. جاءت هالنتائج، نتائج المبادرة

بتحسن مذهل في مستويات التركيز وانخفاض ملحوظ في مستويات التوتر لدى بعض المشاركين، بالإضافة إلى استعادة طقس الجلسات الاجتماعية الدافئة اللي فقدناه مع شاشات الهواتف. خبر حلو جميل يذكرنا أن احنا أحيانا نحتاج فقط أن احنا نسكر تلفوناتنا لفترة قصيرة، بعدها نعيد الاتصال بالحياة والجمال من حولنا. Refresh.

حالة الطقس في مملكة البحرين اليوم حار نسبيا خلال النهار وحسن بوجه عام خلال الليل. درجة الحرارة الحالية 33، العظمى 39 والصغرى 28 درجة مئوية. بالنسبة للرياح فهي شمالية غربية بوجه عام من 13 إلى 22 كيلومتر في الساعة وتصل من 28 إلى 37 كيلومتر في الساعة. حالة البحر من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر. الرطوبة النسبية الحالية 75%، العظمى 80 والصغرى 20%. أما بالنسبة حق موعد شروق الشمس فاليوم كان في تمام الساعة 5:32 صباحا، وغروبها بمشيئة الله راح يكون في تمام الساعة 5:20 مساءً.

0: ريفرش للعقل والمشاعر والأفكار والمعلومات.
1: خليك ريفرش دائما على بحرين اف ام.
2: على بحرين اف ام.
1: ريفرش.
0: ريفرش للعقل

قاعدة لو عمل فيها العقل ممكن أنه يعمل بطريقة أكثر كفاءة وأكثر تركيز وأكثر إبداع وإنجاز، يسمونها فن التفكير المجزأ. يعني بالإنجليزي هالقاعدة يسمونها chunking method. أوكي، في رفرش اليوم راح نتكلم عن هذا المفهوم اللي راح يغير طريقة تعاملنا مع ضغط المهام المتراكمة من خلال قاعدة التركيز على الشريحة الواحدة اللي هو chunking method. في منتصف الأسبوع يمكن يميل العقل إلى رؤية المشروعات والمهام ككتلة واحدة ضخمة معقدة، مما يسبب شلل تحليلي وتردد في البدء. أوكي، فالدراسات النفسية تؤكد أن الدماغ لا يستطيع معالجة أكثر من فكرة معقدة واحدة بكفاءة عالية في نفس اللحظة، ومحاولة رؤية الصورة الكاملة طوال الوقت ترفع من هرمون الكورتيزول وتسبب الإجهاد السريع، وبالتالي ما نقدر احنا نحقق أي نتيجة. إذن شنو الحل؟ الحل من خلال هذه الفن، هذا القاعدة اللي راح نطبقها. لو عندي أشياء تحتاج تحليل، تحتاج تفكيك، وأشياء مثلا مجمعة، مثلا عندي مشكلات، أنا دوري مثلا أدير أزمات مثلا في مجال عملي، أحل مشكلات، أصدر قرارات. أحيانا يكون صعب أن أنا أصدر قرارات بوجود كمية كبيرة من التحديات والمشكلات اللي موجودة عندي مثلا. فالحل الذكي شنو؟ الحل الذكي ان انا انعش عقلي من خلال تقطيع المهمة الكبيرة الى ثلاث اجزاء صغيرة. يعني كل مشكلة اقطعها مثل الكيكة، اوكي، الى ثلاثة اجزاء صغيرة، والتركيز الكامل على الجزء الاول فقط. يعني كل مشكلة عندنا فيها تحديات، فاخذ هذه التحديات للمشكلة الواحدة جزء جزء جزء واركز فيها بطريقة عميقة، وكأن باقي الاجزاء غير موجودة حاليا. يعني على سبيل المثال، مثلا انت اليوم في مجال عملك عندك مشكلة مثلا ان كثرة غياب الموظفين في الشركة، في المؤسسة، ايا كان. اوكي، وكثرة الغياب هذه مثلا تشكلت من خلال خلينا نقول المسؤول المباشر هو مثلا وايد متساهل، او المسؤول المباشر هو مثلا يعطي مساحه حق ناس انهم يغيبون اكثر، فهاي المشكله داخلها مشكله ثانية.

وداخلها أيضا مشكلة ثالثة. فأنا أخذ جزء من هذا المشكلة، مثلا المسؤول المباشر، أخذ مسؤول مباشر شنو مشكلته، شنو وضعه، هل قاعد يؤدي عمله بطريقة صحيحة ولا لا. فأخذ هذا المشكلة بس بروحها وأقعد أشتغل عليها بكفاءة. هني عندي مشكلة عودة، لكن أنا قطعتها إلى 3 أجزاء وأركز على كل جزء بما يخدم الاستراتيجية اللي أنا بيها. هذا الشيء البسيط هذه ممكن أنه هو يخدع مركز الخوف في الدماغ ويمنح الإنسان شعور فوري بالسيطرة والإنجاز. علشان كذي راح تشوف نفسك بلا محال أنك أنت تنهي العمل بمرونة عالية بدون إرهاق، لأن ما شفت المشكلة بحجمها الكبير، وإنما قعدت وقطعتها وبديت من قطعة صغيرة إلى قطعة أكبر أكبر أكبر أكبر. العقل كذي، العقل البشري يعمل بأعلى طاقته لما تعطيه هدف واحد في المرة الواحدة. فأما تجزئ المهام وتشوف إن العمل قاعد يعمل بإنسيابية وبإنجاز، هني عقلك راح يخدمك بطريقة كبيرة. إذن هذه فكرة حلوة ممكن أنت كمسؤول في عملك، أنت نفس ما قلنا من شوية، أنت يمكن تحت إدارتك تدير الأزمات، التحديات، حل المشكلات، أنت في قسم الشكاوي، قسم في أقسام فعلا تتطلب أن أنت قاعد تحلل، تفكر، تحل مشاكل. حتى في البيت أنت كشخص مثلا كرب أسرة، كربة أسرة، أيا كان موقعك في مجال عملك، عندك مشكلة شخصية، حلو أن أنت تجزئ هذه المشكلة إلى piece of cake وتقعد تحل كل قطعة بروحها، لأن العقل يعمل بطريقة رائعة إذا أعطيته هذا القاعدة الـ Chunking Method.

كل ما زادت قوتك الداخلية زادت قدرتك على تغيير العالم من حولك. صباح الخير. صباح الخير. كل يوم هو فرصة لتجديد العهد مع نفسك لتكون أفضل نسخة من نفسك. رفرش للطاقة والحيوية.

اليوم في رفرش الطاقة والحيوية راح نتكلم من خلال اقتباس كتاب يخبرنا بنصيحة جميلة جدا، وهي أن احنا لا نثق بمزاجنا. ليش يا ترى؟ راح نفهم الآن ليش احنا ما نثق بمزاجنا وليش وصل الكتاب بهذا الموضوع. لأن أحيانا احنا نقعد من الصبح ونقول والله ما لي خلق اليوم أسوي شيء، حتى الأشياء اللي أحبها ما لي خلق اليوم أسويها، مزاجي شوية مو بزين. لكن السؤال، هل فعلا احنا ما نبي نسوي ذي الشيء، ولا احنا فقط ما نشعر بالرغبة الآن ان احنا ما نسوي ذي الشيء؟ وهذا في فرق كبير، هو ان اليوم ان اي شعور بعدم الارتياح يجب انه ما يقود حياتنا، لان مزاجك يتاثر باشياء كثيره. تعرف بشنو يتاثر؟ نومك يتاثر، باكلك يتاثر، بمستوى التوتر اليوم، هرمونات، حتى كميه الضوء اللي تعرضت لها. يعني ممكن يتغير مزاجك خلال ساعات، بينما حالتك نفسها ما تغيرت. تمام؟ فهذه سبب مهم يخلي الانسان ما يعطي مزاجه السلطه أكبر من حجمه. فتخيلوا مثلا أنك موعد اليوم تروح تلعب رياضة مع المدرب، وأنت في البيت تقول مستحيل أروح اليوم، تعبان ومالي خلق، ولكن تروح غصبا عن المزاج، تمشي 10 دقائق، فجأة طاقتك تغيرت، بعدها تحسرت نفسيتك، بعدها تقول الحمد لله أنا رحت ما كنسلت، الحمد لله ما سمعت كلام مزاجي. شنو اللي تغير؟ مو حياتك، تغيرت حالتك. وهني نكتشف قاعدة جميلة، أحياناً الطاقة ما تسبق الفعل، الطاقة عقب الفعل. يعني ساعات أنا ما يتغير مزاجي قبل الشيء اللي أنا أسويه، وإنما عقب ما أسوي ذي الشيء بعدها تغير المزاج ويكون طوعاً لي مو بآمراً علي. يعني ما تنتظر دائماً تشعر بالحماس عشان تبدأ، ابدأ بخطوة صغيرة، الحماس بعدها رح يلحقك في الطريق. في نفس الوقت ينطبق على أشياء كثيرة في حياتنا. يعني إذا كنت متضايق مو شرط المشكلة تكون أكبر مما تتصور، إذا كنت خايف مو شرط أن الخطر موجود.

جود، إذا كنت محبط مو شرط أن محاولتك فشلت. إذا كان مالك خلق مو شرط أنك ما تحب الشيء. الشعور حقيقي، لكن تفسيرنا للشعور مو دايما صحيح، وهذه فرق مهم جدا. فبدل ما أقول أنا ما أقدر، جرب تقول أنا الآن أشعر أني ما أقدر. في فرق، في فرق، لاحظوا الفرق. الأول حكم نهائي أن أنا ما أقدر، والثانية وصف لحالة مؤقتة. يعني ممكن أنا أكون لهالدرجة أتعامل مع نفسي بالقسط، لهالدرجة أنا أكون حقانية مع نفسي ومع مزاجي ومع كل الأشياء وكل المشاعر اللي أمر فيها. ويمكن أجمل شيء نسوي في مزاج أن احنا ما نحاربه، في نفس الوقت ما نعطي القيادة، ما نخلي هو اللي يسوق حياتنا، وبهو اللي يدير حياتنا. يعني تقول حق مثلا مزاجك، أنا أسمعك، أعرف أنك موجود، لكن القرار مو كله بيدك، مو على كيفك. هني أنت تكون ضابط المزاج، هني تكون أنت سيد المزاج. لأن الإنسان القوي مو الإنسان اللي يكون دائما متحمس وسعيد. الإنسان القوي هو اللي عارف يقول أنا مو في مزاج اليوم، وأفضل مزاج اليوم مزاجي مو بواو، ومع ذلك أقدر أختار وأقدر أعيش يومي. ساعات تشوف شخص يمر في محنة عودة، أوكي، وتشوفه ثاني يوم قام وبادر وباشر حياته ومشى خلاص، هو عارف أن الحياة تمضي، ما في شيء يوقف. فتقول والله شون يوتي القوة، شون قدر يتخطى، شون قدر يتجاوز، شون قدر يعيش، لأنه هو نفسيا أقوى من الظرف اللي مر فيه، وهو عارف أن هذا الظرف لو أنا زعلان من داخل ما حد يدري بشعوري مثلا، أو ما حد يدري بهذا الضيق، لكن الحياة تستمر. وفاهم هذه الحياة أن أنا اليوم لو قمت وعشت يومي خلاص الحياة بتمضي وكل شيء راح يعود إلى وضعه الطبيعي. لكن إذا أنا قعدت واستسلمت للمزاج أو للشعور ما راح يتغير شيء، وإنما راح يقود حياتي وكل قراراتي. فمثلا إذا صحيت اليوم وما عندك طاقة، لا تحكم على يومك من أول ساعة، خلونا نقوم بعمل مختلف. اليوم راح أعطيكم بعض الخطوات اللي شون تقودون أنت ومزاجكم. أول شيء، لا تتخذ قرار مهم بناء على شعور مؤقت. يعني إذا كنت زعلان أو حزين أو خايف أو غضبان، أعطي نفسك وقت قبل أن تتقرر. يعني حين تحين مطلوب منك تقرر، والله ما أقدر أقرر الحين، أعطوني ساعة وبعدين برد عليكم. كفاية ساعة، أوكي؟ زين. الشغلة الثانية، لا تخلي الراحة دائما هي الخيار الأول. ما يريحك الآن ليس بالضرورة ما ينفعك على المدى البعيد. دائما نقول في أشياء احنا نعتقد أنها مريحة، لكن للأبد هي غير مريحة، لأن الحياة متغيرة. فمو بكل شيء مريح لي الآن هو راح ينفعني في المستقبل، لازم أفهم هذا الشيء. أيضا راقب أفكارك ولا تصدقها تلقائيا. يعني اسأل نفسك، هل هذه الأفكار حقيقية أم مجرد تفسير سوى مزاجي؟ ساعات مثلا يمر عليك أحد كذي طايف، وانت ردي مثلا مزاجك مو بزين، تقول شفي هذا يتعمد مثلا ما يسلم علي، فتحس بمشاعر غريبة. فأنت في هذه اللحظة راقب أفكارك، ولكن لا تصدقها. أعرف أنه هاي الفكرة مرت علي مثل السحابة، بس ما بعطيها تفسير الآن، أوكي؟ انزين. إذا تغير مزاجك لا تعيد تقييم حالتك كلها. يعني يوم سيء لا يعني حياة سيئة، لازم نفصل. ولحظة إحباط لا تعني أنك في الطريق الخطأ. تعلم دائما أنك تفرق، تمام؟ يعني مثلا أنت اليوم توك مقبل على حياة زوجية، صار في موقف مو بحلو، موقف أو تصرف، هذا لا يعني أن الطرف الآخر كله غلطان وهو غير مناسب ولازم أنهي العلاقة. في فرق، في فرق، لازم إحنا نجزئ بعض الأشياء في حياتنا. أيضا اهتم بجسدك قبل أن تفسر مشاعرك. يعني إذا كنت دائما أنت مهتم في نومك، في حركتك، في أكلك، في مايك اللي تشربه، في الراحة اللي أنت ترتاحها، وكل هذه تمام، راح تكون فعلا بمزاج جيد. احنا ساعات مثلا ما نرقد ليلة واحدة، نقوم مزاجك شنو يا ترى؟ ولا أسوأ. النوم لازم يكون يعني مشبع عميق. فإذا أنت حققت لنفسك هذه الأشياء راح تحس فعلا أن أنت قادر على السيطرة على مزاجك. أيضا سوي الشيء الصحيح حتى لو ما تحس بالرغبة فيه. دائما خل قيمك ومبادئك هي اللي تقودك، وليس مستوى حماسك في هاللحظة. دائما خل قراراتك مبنية على قيم. لا تحارب المشاعر ولا تستسلم لها. يعني قول أنا مثلا أحس بهذا الشيء واستطيع أن أسمح له بالوجود من غير ما أتصرف بناء عليه.
مثلا انت اليوم حمريت في لحظات حسيت

ضعف، بدل ما تتصرف قرارات فيها تهور، والله أنا أحس بهذا الشعور وأسمح له إنه هو أسمح لنفسي إنه أعيشه طبعًا من غير ما أتصرف، مو بلازم أتصرف. ساعات بفوض أمري لله سبحانه وتعالى. درب نفسك على تأجيل الاستجابة. بين الشعور والتصرف في مساحة صغيرة اسمها الاختيار. كل ما وسعت هذه المساحة أصبحت أقل خضوعاً لمزاجك. الخلاصة شنو هي؟ الخلاصة اللي نبي نقولها، احترم شعورك لكن لا تعبده، اسمعه لكن لا أخليه يقود حياتي. أختار تصرفي بناء على ما أؤمن فيه، على قناعاتي وقيمي، لا بناء على ما أشعر فيه في هذه اللحظة. وهناك فرق كبير بين ذلك وذلك.

ما زادت قوتك الداخلية زادت قدرتك على تغيير العالم من حولك. صباح الخير. صباح الخير. كل يوم هو فرصة لتجديد العهد مع نفسك لتكون أفضل نسخة من نفسك. رفرش للنفسية.

اليوم نبي نتعلم شلون ممكن ان احنا يعني نكون نبني حصانة ضد التوتر المفاجئ. دائما الانسان بين فترة والثانية او حتى خلينا نقول في يعني الظروف الاخيرة والحياة السريعة ممكن الانسان شوية سلام النفسي يكون يعني مو بنفس قبل، يعني لان الظروف كلها تهيئة انه يتوتر كل شيء يخليه يتوتر. شو ممكن ان احنا يصير عندنا حصانة ضد التوتر المفاجئ؟ اول شيء من خلال ضبط ايقاع التنفس، التنفس العميق الفوري انزين هو ممكن انه هو يساعد في تسكين الجهاز العصبي. اوكي هذه واحد. اثنين اشوف شنو مسببات التوتر، يعني انا الاحظ نفسي لما مثلا اسوي دي الشيء او اقعد على التلفون او اسوي سكرولينج يزيد التوتر عندي، فاكتب ملاحظة ان لما أقعد على السوشيال ميديا يزيد التوتر، لما أشتغل هذه الشغلة يزيد التوتر، لما أشرب الكوفي مثلا هذه من مكان الفلاني أو بالكمية المعينة يزيد التوتر. فأقعد أسوي لي لستة قائمة شنو الأشياء اللي ممكن

إن هي تزيد من التوتر، أو لاحظت نفسي فيها إن أنا يزيد توتري لما أنا مثلاً أمارسها أو أعيشها أو أسويها. بعدها حلو إن إحنا دائماً نذكر نفسنا إن إحنا نفصل الذات عن الموقف، يعني تذكر إن المشكلة

التوتر هو احنا نبي نسوي كنترول على اشياء احنا بيدنا واشياء مو بيدنا. يعني اشياء انا ما عارفها ولا افقه فيها ولا بيدي النتائج ولا بشي، احنا نبي نتدخل ونروح ونسوي اشياء تفوق قدراتنا علشان بس ان احنا نحصل على النتيجة اللي احنا نبيها. وفي النهاية النتيجة هذه ماتي اولويات خربت، لان النتيجة دائما احنا نقول نتيجة الشيء مو بيدي انا، بيد رب العالمين. دائما نتيجة الأشياء الحلوة تكون بين رب العالمين. فلما أنا أتعلم أن عندي دور معين والباقي خلاص أوكل لله سبحانه وتعالى، هذا خارج عن سيطرتي، خارج عن قدراتي، لما أعيشه بزيد من توتري، فأوكل لله سبحانه وتعالى. راح تحس أن حمل ثقيل مثل الطابوقة مثل ما نقول انزاحت من على صدرك، لأن هذا الشيء ما كان دورك أصلا ولا كان من مسؤولياتك أصلا. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني السعة مالتك تفوق أو ما تفوق هذا الحمل اللي أنت شايل على نفسك. فانتبه أن في أشياء لو كانت ثقيلة تزيد من توتري معناتها هذا مو من ضمن سعتي، هلازم أوكلها لله سبحانه وتعالى. أيضا استبدل كلمة ليش يصير معي هالشيء وليش ومنها إلى جملة شنو المتاح الموجود الحين، شنو أقدر أستمتع في يومي، شنو أول خطوة ممكن أسويها في يومي وتغير من نفسيتي وتخلي يومي أحلى وأجمل. فهذه الأشياء هي تفتح لي مجال أجمل، تركيز أجمل على يومي. أيضا بعد الانتهاء من التعامل مع أي موقف صعب، خذ لك دقائق تستريح، تعيد توازنك النفسي، ابدأ شيء جديد. وعند لكم أيضا بعض الأشياء الحلوة اللي ممكن من خلالها أن احنا فعلا نسعد في حياتنا، اللي هو أنك تتعلم تشكر الشيء اللي ليحم معك، يعني المستقبل اللي أنت تبي. مثلا أنت اليوم تطمح إلى أنك تشتري سيارة جديدة، فأنت تبدأ تشكر الله سبحانه وتعالى كأنه سخر لك ذي الشيء، تشكر المستقبل مالك. هذا الشكر وايد وايد وايد وايد راح تحس انه هو يعني يغير شيء في النفسيه بشكل مو طبيعي. فحط لك لسته الاهداف اللي انت تبيها في المستقبل واشكر عليها كانك حصلت. هني كانك تتعامل مع الله بيقين وحسن ظن بالله، فاكيد النتائج راح تكون ايجابيه وراح يقل التوتر والضغط النفسي. فهذا اشياء ممكن أنها تساعد، ممكن أنها تضبط من مستوى التوتر، وتسبب أيضا حصانة ضد أي توتر مفاجئ لقدر الله ممكن تتعرض له.

الصباح ليس مجرد إشراقة شمس، بل وعد جديد يحمل في طياته من النور ما يكفي لنبدأ من جديد. في كل صباح ذكر نفسك أنت أكبر من الأمس وأقرب إلى ما تريد.

قبل أن نختم معاكم خلونا نسوي رفرش لمعلوماتنا مستمعينا وحبتنا، وخلونا نعطيكم بعض المعلومات الجديدة اللي ربما تضاف إلى معلوماتكم وقاموس معلوماتكم. أول معلومة تقول الخيزران هو أسرع النباتات نمواً على الأرض، وتستطيع بعض أنواع الخيزران اللي هو البامبو النمو بمعدل يصل إلى 90 سنتيمتر في اليوم الواحد. عموما دائما حلو شجر البامبو في البيت في زوايا البيت وما يحتاج وايد عناية، يعني بروحه ما شاء الله يكبر وينمو. أيضا صوت القطط يملك خصائص علاجية، وفي صوت القطط تردد الخرخرة هذه للقط يتراوح ما بين 20 إلى 140 هرتز، وهو تردد يعتقد علميا أنه يساعد على تحفيز شفاء العظام والعضلات وتقليل التوتر. أحجار السيلينيت تضيء طبيعيا في الظلام، وهي بعض المعادن والأحجار الكريمة التي تتمتع بظاهرة الفلورة، حيث تمتص الضوء في النهار وتطلق بلطف في الظلمة. طائر البغبغاء يطلق أسماء على صغاره، وأثبتت الدراسات أن البغبغاوات تستخدم نغمات وصفارات خاصة ومحددة على أسماء كل فرد من العائلة لينادونه باسمه الخاص. جبل إيفرست يزداد طولا باستمرار، وذلك نتيجة لتحرك الصفائح التكتونية التكتونية

0: للأرض وينمو جبل إيفرست بمعدل 4 مليمتر سنويا. التفاح يحتوي على نسبة عالية من الهواء ويتكون من 25% من حجمه من الهواء، ولهذا السبب يطفو دائما على سطح الماء عند وضعه في الماء. اليوم جربوا قسوا التفاح وشوفوا شلون التفاح يطفو في الماء.
1: What did you say?
0: أيضا عندنا النعناع. النعناع يحتوي على مادة المينوثول اللي تحفز مستشعرات البرودة في الفم، مما يجعلك تشعر ببرودة وهمية حتى لو كان الماء دافي. فرس النهر يفرز واقي شمسي طبيعي، ويفرز جسمه هذا السائل، سائل أحمر اللون، يعمل كمرطب طبيعي وواقي الشمس لحمايته من أشعة الشمس الضارة ومضاد أيضا للبكتيريا. الغيم الأبيض يزن مئات الأطنان، رغم أن السحب تبدو خفيفة مثل القطن في السماء، إلا أن السحابة الركامية المتوسطة تزن أكثر من 500 طن في الماء. تخيلوا، احنا عبالنا نفس المارشميلو شعر البنات. طلع 500 طن. أيضا عين الأرانب توفر رؤية بمحيط 360 درجة، تمكنها من تحديد موقع عيونها جانبا من رؤية كل ما يدور حولها تقريبا دون الحاجة لتحريك رأسها لحماية نفسها. على عكس من؟ العكس البومة. الأرانب عكس البومة. البومة لازم تحرك رأسها كامل علشان تشوف اللي وراها واللي قدام، رغم أن عيونها كبار، لكن الأرانب عيونها صغار 360 درجة. يعني لا يغرك، سبحان الله في خلقه، يعني إبداع وتأمل. إحنا لو نشوفه ونتأمل في مخلوقاته لتعجبنا أكثر وسبحنا أكثر. أشجار السكويا العملاقة هي أضخم كائنات حية، وتتعدى أطول بعض هذه الأشجار في كاليفورنيا ارتفاع بناية مكونة من 26 طابق وتعيش لآلاف السنين. أشجار السكويا العملاقة. قلب الحوت الأزرق بحجم سيارة صغيرة، يعني يعتبر الحوت الأزرق أكبر كائن حي على وجه الأرض، ويمكن سماع دقات قلبه الضخم من مسافة تصل كيلومترين تحت الماء. تخيلوا تسمعون دقات قلبه وانتوا يمه، يا الله مشهد مرعب. عموما يعني هذه بعض المعلومات الحلوة اللي أتمنى فعلا استمتعتوا فيها. وصلنا معاكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أتمنى لكم يوم رائع وحصيلة رائعة مع نهاية اليوم. نلقاكم غدا بإذن الله، راح أكون معاكم نورة أبو الشوك برفقة المخرج محمد الدوسري.

0: هواك.
1: جديد الفنانة وفاء عماد، جروح جوايا.

لكلنا حالياً على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي إنتاج وتوزيع روتانا. جديد ميني ألبوم للفنانة أميمة طالب بعنوان أميمة تغني وتر. يتضمن 4 أغاني من ألحان

0: بعيد.
1: حاليا على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي.
0: يا مكمل كل ناقص في سنيني قلت بيني حط من الصمت وتحدى.
1: توزيع روتانا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: خوضوا غروس شوفها نعمة الحال، وانصوا حليف المرجلة والشكال. يا أبو علي صاحبك مسرور الأحوال، في ضف من غر المعالي خصالة بدر الهدى غيث الندى حامي التال، أبوي ريف اللي جليل حلال.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تعتبر طفايات الحريق خط الدفاع الأول في الحفاظ على الأمن والسلامة والحماية من الحرائق وتجنب حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات، فهي عنصر رئيسي للحفاظ على سلامتك أثناء حالة طوارئ الحريق. لذلك يجب علينا معرفة أنواع طفايات الحريق المستخدمة للتعامل الصحيح لإطفاء الحريق. مطفأة الماء تتميز باللون الأحمر وتستخدم في حرائق الدرجة الأولى، تعمل على تبريد المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها في مكافحة حرائق الكهرباء. مطفأة الرغوة تتميز باللون البيج وتستخدم في حرائق الدرجة الثانية، تعمل على خنق المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها لإخماد الحرائق الناجمة عن الالتماس الكهربائي. مطفأة ثاني أكسيد الكربون تتميز باللون الأسود وتستخدم في حرائق الدرجة الثالثة، وعادة ما تكون ذات فوهة كبيرة لنشر الغاز ذو البرودة العالية. مطفأة البودرة الجافة تتميز باللون الأزرق وتستخدم في حرائق الدرجة الرابعة، تعمل على منع الأكسجين من الوصول إلى النار والتفاعل معها، وهي متعددة الاستخدام. كذلك بطانية الحريق المستخدمة في المطابخ لإخماد حريق الزيوت أو الدهون، واللي تعمل على خنق الأكسجين للحد من اشتعال النيران، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.
1: جديد الفنان وائل جسار، نص الليل.

تتعدد أساليب الجرائم الإلكترونية من الاحتيال والابتزاز إلى سرقة الحسابات والبيانات الشخصية، وقد تبدأ برسالة أو رابط

0: أو اتصال يبدو في ظاهره موثوقين. لذلك احرص على عدم مشاركة بياناتك الشخصية أو المصرفية، ولا تتجاوب مع أي طلب مشبوه، وتأكد دائماً من مصدر الرسائل والروابط قبل التعامل معها. وفي حال تعرضك لجريمة إلكترونية، احتفظ بالأدلة ولا تتردد في الإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية. وللتعرف أكثر على أساليب الجرائم الإلكترونية وطرق الوقاية منها، ندعوكم لزيارة الجناح التوعوي للأمن السبراني تحت شعار لا تسهلها عليهم في مراسي جاليريا خلال الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر الجاري.
1: بحرين FM على هواك.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها. عيسى فريد زمانه فاسأل به أهل العلا من حاضر أو بادي، ملك الجزيرة والخطوب تنوشها فبدا بها داعي السمو ينادي، واستل أحقاد الضغائن فاستوى الإنصاف في السكان والوفاد. من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة مما قيل في صاحب العظمة.

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك قم بتوفير طفاية حريق مناسبة في المطبخ وتأكد من صيانتها بشكل دوري. تأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وتجنب مخاطر التحميل الزائد على المقابس الكهربائية. تجنب ترك الأواني دون متابعة على الموقد، واحرص على عدم تواجد الأطفال في المطبخ. تأكد من سلامة تمديدات الغاز بالمطبخ تجنباً لمخاطر التسرب. في حال وجود تسرب الغاز أغلق المصدر الرئيسي، قم بتهوية المكان وتأكد من إصلاح التسرب من قبل شخص مختص. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.

ناجى المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: عايشين فيني.
1: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، ابل ميوزك، انغامي وسبوتيفاي. انتاج وتوزيع روتانا. جديد الفنان عبد الله الرويشد، ميني ألبوم بعنوان عبد الله الرويشد 2026.
2: هنا مجبور فيك،
1: يتضمن 5 أغاني.
2: لا تحاسب ولا تعاتب، وينك أعزني.
1: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي.
2: عادي لما يخونك.
1: إنتاج وتوزيع روتانا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: في مملكة شيخ عن اللوم معزول، ابن علي عيسى شقى كل عيال، مله مضيف دايم الدوم مدهول، وكفل بنضح الجود للمال بالذال.
0: من أشعار سليم بن عبد الحي، مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تشير الإحصائيات إلى أن أكثر الحوادث المنزلية تقع بسبب الإهمال. المطبخ أكثر عرضة لاندلاع الحريق لاحتوائه على اسطوانة الغاز والعديد من الأجهزة الكهربائية لإعداد مختلف المأكولات. لذلك يجب التأكد من السلامة في المطبخ والاهتمام بنظافته، وبالإضافة إلى العديد من احتياطات السلامة لمخاطر الكهرباء المنزلية. عدم تحميل التيار الكهربائي أكثر من طاقته. تجنب ترك الأجهزة الكهربائية في وضع التشغيل ولمدة طويلة دون رقابة. يجب وضع خزان الماء خارج دورات المياه في الأماكن المفتوحة. إجراء الصيانة الدورية. يجب الاكتفاء بتشغيل عدد قليل من مكيفات الهواء، وخصوصاً في وقت الذروة، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

خلك ويانا وخل مودك عالي على اطلبها واسمعها. اطلب اللي في خاطرك على رقم الواتساب 1745279. اطلبها واسمعها مع مريم تلفت.

الحين اطلبها واسمها على رقم الواتساب 174-527-798. اطلبها واسمعها على هواك.

خلك ويانا وخل مودك عالي على اطلبها واسمعها. اطلب اللي في خاطرك على رقم الواتساب 1745 2798. اطلبها واسمعها مع مريم تلفت.

0: اطلبها واسمعها مع مريم توليفت. اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1-7-4-5-2-7-9-8.
1: هلا بكم.

0: جديد من ألبوم للفنانة أميمة طالب بعنوان أميمة تغني وتار.
1: انجرح قلبك عتاب.
0: يتضمن 4 أغاني من ألبوم

0: بعيد.
1: حاليا على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزيك أنغامي وسبوتيفاي.
0: يا مكمل كل ناقص في سنيني قلت بيني حط بالصمت وتحدى.
1: توزيع روتانا.
2: عزيزي المواطن والمقيم، عشان سلامتك وسلامة أسرتك لما ترتادون شواطئ البحر، التزم بالآتي: احرص على مراقبة الأطفال دائما ولا تتركهم بروحهم، تجنب المزاح العنيف في البحر، احرص على عدم اقتراب الدراجات المائية، تجنب ارتياد الشواطئ غير المخصصة للسباحة، تأكد بأن القارب مرخص وتوفر فيه اشتراطات السلامة، تأكد من ضرورة توافر معدات السلامة مثل سترات النجاة وطفايات الحريق وصندوق الإسعافات الأولية، احرص على وجود وسيلة اتصال وجهاز التعرف الأوتوماتيكي، خفف السرعة لما تقترب من المرافق والأندية البحرية والممرات المائية، ولا تقترب من الأماكن المحظورة والمنشآت والمرافق الحيوية، تجنب الإبحار في وقت الحظر البحري، استفسر عن حالة الطقس قبل ما تبحر وبلغ الأهل عن الوجهة البحرية. لما تمارس الهوايات الرياضية البحرية تقيد باشتراطات السلامة والبس سترة النجاة. خلي المفتاح في معصم اليد. استخدم المناطق المخصصة للدراجات المائية. تجنب الاقتراب من الشواطئ. تجنب استخدام القنوات الملاحية. لا تستخدم الدراجة المائية في الليل. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.
3: تتعدد أساليب الجرائم الإلكترونية من الاحتيال

0: الابتزاز إلى سرقة الحسابات والبيانات الشخصية، وقد تبدأ برسالة أو رابط أو اتصال يبدو في ظاهره موثوقين. لذلك احرص على عدم مشاركة بياناتك الشخصية أو المصرفية، ولا تتجاوب مع أي طلب مشبوه، وتأكد دائماً من مصدر الرسائل والروابط قبل التعامل معها. وفي حال تعرضك لجريمة إلكترونية، احتفظ بالأدلة ولا تتردد في الإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية. وللتعرف أكثر على أساليب الجرائم الإلكترونية وطرق الوقاية منها، ندعوكم لزيارة الجناح التوعوي للأمن السبراني تحت شعار لا تسهلها عليهم في مراسي جاليريا خلال الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر الجاري.
1: بحرين FM على هواك.

0: اشتقت لي ولا تكابر يا غلاي؟ هذا السؤال اللي في صمتك اسمعه.
1: وش يهمك لو رضيت انت ما تعرف تحب؟
0: اشتقت لك قد السؤال المستميت اللي على سمعي يفل الأشرعة. اشتقت لك قد السهر قد السماء قد ما حملت اشواق فيني وامتعة. اشتقت لك وانت الهوى والأمنيات وانت الفرح وانت الفصول الأربعة. بدونك أوقاتي تموت بهالحياة وتمر في قربك ثواني مسرعة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير مستمعينا، مستمعين بحرين اف ام وين ما تكونون، حياكم الله معنا في حلقة جديدة من ستار كافي. شكرا. إذن راح نتواصل معكم مستمعينا من الحين إلى الساعة 3، دايما وأبدا أبيكم ويانا. مساء عليكم بالخير ويا هلا وسهلا فيكم، وازلنا طبعا في بداية أسبوع جديد من ستار كافيه على بحرين اف ام 93.3. اليوم يوم الاثنين، ويوم الاثنين اليوم غير، مو مثل كل اثنين، راح اليوم طبعا الخامس من أكتوبر، واللي هو له مناسبة خاصة خاصة خاصة جدا. اليوم شنو؟ اليوم يوم المعلم. عشان كذي قبل أن نبتدي الموضوع وقبل أي نقاش، خلوني أبدأ بأصحاب هذا اليوم. لكل معلم ومعلمة في مملكة البحرين، لكل من يقف اليوم أمام طلابه، لكل من أمضى سنوات من عمره في التعليم، لكل معلم تقاعد عن مهنته لكن أثره ما زال موجود في أجيال علمها، نقول كل عام وأنتوا بألف ألف ألف صحة وخير. نقول شكرا على علم تعطونه وعلى وقت وجهد وصبر يمكن كثير.

كثير منه ما يشوفه. ومهما تغيرت طرق التعليم ومهما تطورت المدارس وصار هناك تكنولوجيا، يبقى في شخص في قلب العملية التعليمية اسمه المعلم. هذه ألعاب ناري في عز النهار، تمام، يستاهلوا صراحة كل المعلمين والمعلمات. فنقول لكم كل عام وكل معلم ومعلمة بألف خير وصحة وعافية، ويومكم سعيد إن شاء الله. نبث لكم هذا اليوم من ستار كافي. قبل كل شيء وقبل أن أوجه لكم أسئلتنا النقاشية، طبعا أتمنى أنكم شفتوها عبر البوست. أنا ما نزلتها على بوست راديو بحرين، نسيت، سوري. أوكي، نزلتها على إنستغرامي أنا. أوكي، اللي بيقول برايفت أدري إنه برايفت، تقدرون تدخلون، وأنا إن شاء الله أكيد بكون سعيدة ولي الشرف إن تتابعوني، للي يحب طبعا. هدى أندرسكور أندرسكور درويش الموضوع موجود فيه، وفي موضوع وحطيت لكم سؤال للنقاش. طبعا كل من راح يتواصل على الانستغرام في موضوع النقاش أو السؤال اللي طرحناه أكيد راح ينقرأ على الهواء مباشرة. وأيضا موضوعي حابة أنكم تتواصلون فيه معانا على 1-7-4-5-2-5-2-6. إذن خلونا نوجه لكم تحيات فريق العمل، وأولى البنات يضحكون، بقول لكم ليش. أولى تحياتيكم مني هدى درويش من الإعداد والتقديم. عبالي بتحب تصفيق عبد الرحمن، يعني ليش لازم تتغير هاي النظرة. فايزة قاعدة طبعا تتابع الحدث من بعيد، رجاء لما تستلمين القيادة مرة أخرى بإذن الله، لما تستلمين القيادة فايزة لا صوت قطو، لا أسمع صوت قطو ولا شيء، أوكي، لأن الناس كلها خلاص عرفت عني وعن القطط. المهم تحية من التنسيق والمتابعة من ليالي عشير. ليالي لازم عصافير. المهم، وهذه تحية من بنات الإعلام اللي منورينا ومشارفينا، وإن شاء الله هم إعلاميات المستقبل، من سارة الصباحي ومريم قبيل. طبعا هم مستلمين الحين المكالمات إن شاء الله، بيستلمونها على 1-7-4-5-2-5-2-6. أكيد راح نتواصل معاكم مستمعينا، ولكن قبل كل شيء خلونا يعني بما أن اليوم يوم المعلم أكيد نقدر نسوي اللي نسويه كل سنة، صح ولا صح؟ صح، نسأل كل سنة. شنو كل سنة نسأل؟ من المعلم اللي ما نسيته؟ شنو أجمل موقف صار لك مع المعلم؟ من المعلم اللي أثر في حياتك؟ ولو شفته اليوم شنو بتقول له؟ وكلها أسئلة أكيد حلوة، أكيد حلوة، لكن أنا اليوم ما بأسألها، لأنه أصلاً كلمة شكراً قلناها وبنقولها وطول عمرنا بنقولها وبنكررها، لأن المعلم والمعلمة يستحق وتستحق، صح ولا لا؟ صح، أوكي. بس اليوم أنا أبي أروح شوية أبعد من كذي، أبعد من مسألة الشكر، أبي نسوي شيء مختلف، أوكي؟ نبي نسوي شيء مختلف. اليوم ما بسألكم شنو بتقول للمعلم، اليوم بنسأل شنو نحتاج احنا نفهم عن بعض، مو احنا، اقصد الطالب والمعلم في نفس الوقت. لان المدرسة اليوم مستمعينا مو مثل المدرسة قبل سنوات، يعني الطالب اليوم يسأل اكثر، يناقش اكثر، المعلومة قدامه تطلع في ثواني، ولي الامر واللي أنا عارف إن في كثير من الأمور اللي ودكم تتناقشون فيها، ولي الأمر يتابع صار أكثر، يسأل أكثر، يبي عارف كل اللي يصير مع ولده أو بنته، يعني بالملي، أوكي؟ في وسط كل هالأشياء في معلم أيضا مطلوب منه يشرح ويوجه ويتعامل مع شخصيات الطلبة المختلفة، يتواصل مع البيت ويواكب أيضا التغييرات. عشان كذي هالمرة في ستار كافي بنسمع من؟ بنسمع، أتمنى يعني أسمع الطرفين.

مخرجنا عبد الرحمن البطي مسي عليكم بالخير ويقول لكم بننتظركم على 1-7-4-5-6-5-6 وفي يوم المعلم هالمرة نبي نسمع الطرفين مثل ما قلت لكم. شنو تتمنى المعلم يفهم عن الطالب وشنو تتمنى أو يتمنى الطالب يفهم عن المعلم؟

نرحب فيكم من جديد مستمعينا، متواصلين معكم إن شاء الله لحد الساعة 3. ما شاء الله ما شاء الله، من إحنا ذكرنا أن اليوم بنتكلم عن المدرسة والمعلم والطالب في نفس الوقت. أوكي، بنتكلم بشكل غير اللي نعرفه عن يوم المعلم. يوم المعلم كل البرامج وكل الحلقات اللي كنت أسويها ونسمعها، أكيد نحب أن إحنا نعبر عن شكرنا وامتناننا للناس اللي عطونا من جهدهم ووقتهم وعمرهم عشان يعلمونا كل شيء يخدمنا لمستقبلنا. اليوم نغير هاي المحور، خلاص تعودنا عليه، صح ولا لا؟ اليوم محوري الأول، شنو تتمنى المعلم يفهم عن الطالب؟ أحيانا الطالب هو اللي يتكلم، أوكي؟ الطالب أنت شو تتمنى المعلم يفهمه منك عنك؟ أوكي؟ لو قلت لك اليوم إذا شكرت المعلم بمناسبة اليوم المعلم، أوكي؟ يوم المعلم، بس اليوم بعد أنت عندك فرصة تقول له شيء واحد تتمنى أنه يفهمه عنك. إنزين؟ شو بتقول له؟ حيا الله من يانا، حيا الله من يانا، بس دخل علينا الاستوديو عقب غيبة طويلة يعني، وعندنا بعد ناس يدد عندنا في الإذاعة معدين. سمعت؟ آلاء البناء سألتوا عنها من قبل كم يوم وقلتوا وين هي آلاء.

وين هي آلاء؟ آلاء موجودة ودليناكم وين أي قناة آلاء والساعة كم طبعا عشر هو اسمه عشر وعشر بس ساعة كم يبتدي آلاء عشر وعشر صدق والله واو يعني شارب ها طبعا هدى مشاخيل معدة البرامج

0: محمد.
1: الله يسلمك، أنا سعيد اليوم أن أكون أول واحد على الخط بمناسبة يوم المعلم صراحة.
0: وإحنا اللي أسعد أن أنت دائما متواصل معنا يا أبو محمد. سلمك. ويمكن يمكن احنا ابتدينا بالطالب، لكن احنا يعني عكسنا حتى المحاور.
1: اي نعم. الله يسلمك، انا الله يسلمك، انا فخور ان من المعلمين اللي درسوني كان من ضمنهم الاستاذ الدكتور محمد جمعه وزير التربيه. درسني انجليزي في مدرسه عمر بن الخطاب صراحه. اي والله انا فخور يعني انه هو اللي درسني انجليزي. عرفتي؟ وبعد يعني مدرسي يعني شو اقول يعني الحين هاي الجيل الجديد بعد ان شاء الله يردون للجيل القدامى القبليه، لانه اشوف الحين في جيل جديد ان شاء الله يردون يعني للجيل القديمه، يعني امثال الدراسه القديمه يعني يدرسونا كانوا يعني بجديه شوي. عرفتي؟
0: اكيد.
1: إيه.
0: فآخر كلمة شنو أنت تقولها اليوم بهذه المناسبة وبالمحور اللي أنا طرحته؟ أنا كنت يعني إذا اليوم بنعكس الأدوار، أنت عندك طلبة يدرسون؟
1: أنا عندي ولدي محمد.
0: شنو تتمنى من المعلم أنه يفهمه أكثر عن الطلبة؟
1: أنا أقول الحب والإخلاص حق المدرسة يعني أهم شيء.
0: الحب والإخلاص حق المدرسة، لا أنا أبيه حق الطالب نفسه. يعني ساعات أبو محمد عشان أوضح لك وحق المستمعين، أحيانا أولياء الأمور مثلا عندهم مثلا انتقاد، أو مثلا يكونوا متذمرين، أو ما والله المدرس ما فهم ولدنا، المدرس ما قدر ولدنا. الحين أنا بفهم بعيدا عن الانتقاد، إحنا هني اليوم تقديرا لدور هذه المدرس والمدرسة لعيالنا، بس تعرف الوقت مثل ما قلنا تغير، فاحنا الحين نحتاج نعرف
1: الاحترام اهم شيء،
0: ان المدرس يحترم الطالب.
1: لا الطالب يحترم المدرس.
0: اوكي، الطالب يحترم المدرس. حلو،
1: الطالب يحترم، الاحترام والاخلاص اهم شيء يعني، والتقدير حق المدرس هذه اهم نقطة.
0: نعم،
1: لان المدرس بعد يتعب ويشقى ويعلم عيالنا صح من الغلط، ومشكلة حتى لو بعض الطلبة يتنمرون على مثلا على الطالب مثلا يعني إذا ما يعرف تصرف يكلمنا على الواتساب يقول لنا ترى فلان بالفلان شو نسوي الإجراءات، ترى كل شيء يوصل الحين يعني ما في شيء يخش.
0: في اهتمام أكبر، في اهتمام أكبر. نعم،
1: مو نفس قبل يعني ما كان في الوسائل هاي الاجتماعية. صحيح. مثلا الواتساب والسناب يعني حي كل شيء يوصل.
0: طبعا يعني لو مشكور يا أبو محمد ما تقصر. يعني أنا على طاري الواتساب أنا أشوفها في تليفون فايزة ما شاء الله الواتساب مالها فل من مدارس عيالها. أوكي، فإن شاء الله نتواصل معاكم وشوف شلون يعني المعلم أو الطالب حتى يظل يفتخر بالناس اللي درسوه. أكيد مشكور أبو محمد على اتصالك، ونرد نذكركم بالمحور أكيد اللي أنا ابتديت فيه، شنو تتمنى المعلم يفهمه عن الطالب، والعكس صحيح، شنو الطالب يتمنى أن المدرس يتفهم الطالب. يلا ناخذ بعد اتصال. وليان معنا على الخط. الو،
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا ليان.
2: اهلا
0: اهلا اهلا ليان. في المدرسه؟
2: اي توني طالعه.
0: واول شيء بقول لك شو تحبين تقولين فيها اليوم؟
2: أول شيء حابة أشكر طبعا مدرستي، مدرسة خولة ثانوية للبنات، وهن كل معلم وكل معلماتي والإداريات على كل شيء، وكل عام وهم بخير بس الله.
0: أوكي ليان، بما أنك أنت طالبة أبي أخذ أنت كطالبة الحين الجواب، يعني أنت المصدر اللي إحنا اليوم نبي نعرف منه، لأنك أنت تتعايشين في هل المكان في المدرسة، شنو الشيء اللي تتمنين كل مدرسة تعرفه أو تفهمه عنكم أنتو كطلاب؟ يمكن المعلمين ما ينتبهون، لا يغفلون عن جانب معين، أنتو كطلبة إش تبينهم يفهمون فيكم أو يتفهمون عنكم؟
2: ممكن أقول مواقف
0: ممكن يعني، بس من غير ذكر أي أسماء. أوكي
2: إن شاء الله.
0: يلا.
2: أنا

0: طبعا كنت في مدارس خاصة طول عمري، ونقلت في أول ثانوي حق مدرسة خولة الثانوية. طبعا الدعم الكبير اللي حصلته من مدرستي يعني أشكرهم، يعني حسوني بالانتماء في المدرسة، وما يعني صراحة كلماتي ما توفي حقهم، من إداريات ومن معلمات ما قصروا ويانا، وصد صد يعني أنا ممتنة لهم جدا.
1: ممتاز. إذا أنت يا ليان يعني شوفي شلون، يعني هاي الموقف مهم بالنسبة لك، لأنك لما انتقلتي من بيئة دراسية تعودتي عليها طول عمرك مثل ما قلتي في مدارس خاصة إلى بيئة جديدة في المدارس الحكومية، طبعا أول شيء احتجتي مو بالكتاب ولا المنهج، أنت احتجتي أحد يحسسك أن أنت مو بغريبة عن هالمكان، وهني صح. يا وبينتي لنا دور المعلم الحقيقي. احيانا قبل لا يعلم الطالب لازم يخليه يحس انه هو فعلا منتمي لهذا المكان اللي هو جاي وحاب انه هو يواصل تعليمه ويتعلم فيه. تمام ليان، شكرا شكرا على التجربه اللي اعطيتي لنا اياها، مشكوره، والله يوفقك حبيبتي في دراستك. باي باي ليان. نعم
0: أقول لك كلمة نهائية.
1: أكيد تفضلي ليان.
0: حق مديرتي يعني.
1: قولي.
0: يعني أنا أشكر أستاذتي يعني طبعا أستاذة منال سنان، جزيل الشكر على جميع الأشياء اللي هي قدمتها لي من بداية مسيرتي في المدرسة الحكومية. وكانت أم يعني أم قبل لا تصير مديرة لنا. ومشرفاتنا الإداريات ما قصروا، وصج مدرسة خولة تبين تخلي الطالبة يحسون بالانتماء صح. والولاء حق المدرسة.
1: إن شاء الله يا ليان يكون شكرك وصل للمدرسة منال، أعتقد شيء يعني أو أجمل شيء ممكن تسمع المدرسة اليوم، مو بس كلمة شكر لكن أنها تعرف أن اللي قدمتها حق طالبتها ما انتهى بانتهاء أو بدخولها لمدرسة جديدة. الاهتمام اللي يمكن المعلمة كانت تعتبره جزء طبيعي من دورها بالنسبة للطالبة ليان كان سبب في أنها تحس بالانتماء بالأمان في مكان جديد عليها، وهذه بالضبط قيمة المعلم. أحيانا يسوي شيء بسيط بالنسبة لنا لكن يظل كبير في ذاكرة الطلبة. بو سعد معنا على الخط.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: شلونك أختي عساس طيبة؟
1: أنا طيبة طول ما أنتم طيبين يا بو سعد.
2: المستمعين إن شاء الله يكونون بخير وصحة وسلامة، وإذا كانوا على الطريق إن شاء الله يوصلون بالسلامة.
1: آمين يا رب العالمين.
2: حبيت أهني وأشكر أستاذة ما يكرر هالزمن. أستاذة كانت ربية ومعلمة وأخصائية في وزارة التربية والتعليم، وكانت خير مدرس هي أمي كوثر سلمان بن خليل.
1: نعم.
2: حبيت أشكرها إذا كانت تسمع، وأدعيلها إن شاء الله الله يطول عمرها.
1: آمين.
2: بضاعته وحسن عبادته نورا في باقي المدرسين والمدرسات في مثابة الوالدين. ولا بد ان احنا نتذكر ان المدرس في مثابة النبي والرسول، واللي علم واللي ربي، وواجب على الطلبة الاحترام، الاحترام الشديد، مو باي احترام، احترام فيه وقار، لان هذه مثل مثابة ابوك او مثابة امك.
1: صح.
2: وما ننسى الأخلاق فينا تميز بالخلق، لابد أن احنا نتعلم كيف احنا نكون خلوقين مع المدرسين نفس ما احنا نكون خلوقين مع والدين.
1: أكيد.
2: هنا.
1: أكيد يعني واضح.
2: وحبيت بعد أهني وأبارك حق أبوي وسلمان بعد بن خليل، حبيت أهني وأبارك له على زواج إن شاء الله أخوي الصغير.
1: ألف مبروك بالرفاهي والبنين.
2: آمين يا رب. وأتمنى للجميع إن شاء الله تسهيل والرزق

0: والهداية بإذن الله.
1: آمين آمين. يعني واضح أخوي بوسعد أن الأستاذة ما تركت عندك أستاذة كوثر، يا رب تكونين تسمعين بوسعد، ما تركت عندك مجرد ذكرى حلوة، تركت عندك قيمة. يعني من بعدها عرفت شلون يكون المعلم اللي فعلا يترك أثر، ويمكن أجمل تكريم له اليوم أن بعد كل هالسنين أول ما نذكر يوم المعلم احضرت هي في بالك. زين بوسعد، قبل أختم معك، لو كانت الأستاذة كوثر تسمعك الحين، شنو الشيء الواحد اللي واحد شيء واحد ها ودك تعرف أنها نجحت في إنها زرعت فيك شيء؟ يعني هي حلوة لو كانت سمعنا، قل لي شيء أستاذة كوثر نجحت في زرعه داخلك، قيمة مثلا.
0: نعم وضح السؤال. زرعت فيني حب الله سبحانه وتعالى،
1: الله،
0: حب الدين، وزرعت فيني حب الخير للناس. وطبعا ما أبدي نفسي على الناس، لكن أوازي الأمور بحيث أن أنا ما أخسر ولا اللي حولي يخسر.
1: صحيح.
0: الكل يكون ناجح.
1: صحيح.
0: فحبي إلى الله سبحانه وتعالى هو حبي إلى هالوطن، حبي إلى هالشعب الطيب، حبي لكم، وأتمنى أن يكونون عيالنا الأجيال الغادمة عندهم زرع ونبات يبني داخل قلوبهم في الدين، حب الله وحب نبيه الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام والتسليم. يعني أتمنى أن كل المجتمعات العربية الإسلامية يحطون رغم واحد، مهما إحنا طلعنا، مهما سمعنا أغاني، مهما عصينا، مهما ذنبنا، لابد أن إحنا نرجع إلى الله سبحانه وتعالى.
1: نعم، الحمد لله ونعم بالله. أخوي بوسعد جميل طبعا، مستمعينا، أن يوم المعلم اليوم رجع لنا أسماء ومواقف يمكن مر عليها سنين لكن أثرها للحين موجود. بعد الفاصل إن شاء الله بتكمل، بس بنقلب السؤال شوية، سمعنا شنو يتمنى الطالب، لكن بعد أتمنى أن في اتصالات تأتي من قبل الطلبة. بعد أنا أبي أعرف شنو المدرس يتمنى أن الطلاب يتفهمون، يتفهمون في شنو بالضبط. وايد في محاور عنكم أنتوا يا أولياء الأمور. 1745556 أكيد أنتظركم.

رجعنا نتواصل معكم من جديد مستمعينا ومستعدين ناخذ اتصالاتكم على 1745506 وأيضا راح أقرأ كل التعليقات اللي وصلتني على الانستغرام. لكن قبل لا أقرأ التعليق في عندي بعد سؤال آخر لنتناقش فيه. هل المعلم باعتقادكم الناجح لازم يكون محبوب من كل الطلبة؟ عشان يكون معلم ناجح لازم يكون محبوب من كل الطلبة اللي درسهم، ولا ممكن معلم ما كان مثلا ما كنت يعني انت وايد تحبه مثلا وقت الدراسة، لكن بعد سنوات قلت اي والله الحين فهمت ليش كان يشد علي هذا المعلم. وابي اسأل يعني حتى المعلمين، هل في سبق ان

أخذت قرار، تعرف أنه راح مثلا يزعل من الطالب أكيد، لكن أنت كنت مقتنع أن هذه القرار يصب في مصلحة الطالب. أكيد أتمنى أسمع هذه الإجابات، لكن خلوني أقرأ مسج وصلني عبر الإنستغرام. في مدرس أو معلم يقول: كوني معلم تربية رياضية، أتمنى من طلبتي أن أهما يقللون من الأكل غير الصحي ويزاولون يومياً أي نشاط رياضي وينامون من وقت. شو شلون حتى المعلمين مو هو ياي يؤدي بس الواجب اللي عليه ويلعبكم رياضة وينتهي اليوم ومع السلامة وباي باي. لا، ترى هو اليوم تعنى وكتب هذه السطور حبا في تلاميذ اللي هو يعطيهم حصة من أحلى الحصص اللي احنا كنا في يوم المدرسة، نقول الله اليوم عندنا رياضة حصتين على بعض. ذكرون كنا كان في الرياضة شي حصتين على بعض أو شي كذي، فكنا نستانس لأنها ترويح عن النفس ويعني صحة للبدن. أوكي، فينصح كل طلبته بأنهم يقللون من الأكل الغير صحي ويمارسون الرياضة بشكل يومي وأيضا النوم مبكرا. 1-7-4-5-5-6 أكيد أنتظر اتصالاتكم، مواقفكم، نبي نسمع. خلوا المدرس يسمع شنو حتى أولياء الأمور يتمنون في هذه الوقت، خاصة الحين المدارس والمواد والطريقة والتكنولوجيا اللي دخلت غير عن أيامنا إحنا قبل، ولا يمكن أصلا، ما في مقارنة بين أيام قبل وأيام الحين. أيام الحين اليهال داشين المدرسة هم أوريدي عارفين بضغطة زر المعلومة كلها عندهم، ما شاء الله اليهال أطفال صغار كل شيء يعرفون. فهذه بعد يحتاج لها إلى أن المدرس يتفهم أنه ترى هاي الطالب داشه يعني مستعد، مخه مستعد لأنه هو يستوعب. لكن هل تشوفون أن احنا حين في أيام لازم في طرق تختلف، مثلا في مواد لازم الطالب بروحه يختارها بما أنه هو عارف المسار اللي يبي؟ زين أوكي، في مثلا من الناس اللي يقولون أنا ما أعرف الرياضيات، ما أحب الرياضيات، ما أحب العلوم، ليش أنا في مرحلة من المراحل، في دول برا يسوونها، في مرحلة من المراحل يقدر الطالب هو يختار المواد مالته على أساس أنه أول شيء أنه هو فاهم لها ويحبها، وثانيا ما بتنزل من معدلة. يعني في مواد أساسية مثلا احنا ناخذها إجباري أكيد عشان تعلمها مثل الرياضيات والعلوم وغيرها، لكن في طلبة مثلا ميولهم أدبية، مثلا في طلبة ميولهم علمية، لكن في مواد ما يقدرون عليها، ما يقدر اللي في الأدبي بيروح رايح أصلا شارد من الرياضيات أوكي والفيزياء وهالأشياء. ف يعني هل ممكن تشوفون يعني عشان الطالب ما يكون معدله ناقص بسبب مادة هو أصلا يقول أنا مثلا هاي المادة أوكي أنا عارف البيسكس بس أنا هاي المادة هي الوحيدة اللي تنزل من معدلي؟ فهل ممكن إحنا يجينا يوم إحنا بنختار المواد اللي بتمشي معانا طول الحياة وهذا الخط اللي إحنا نبيه، لأن في المستقبل أيضا إحنا ندري إنه والله أنا بشتغل شغلة معينة تحتاج هاي الأشياء عشان أفهمها؟ تعتقدون بيدي اليوم؟ يلا

إذن متواصلين معاكم مستمعينا ونذكركم بالمحاور اللي مرينا عليها قبل شوية. هل المعلم الناجح لازم يكون محبوب من كل طلابه؟ هل اليوم أصبح المعلم تحت الاختبار أكثر من الطالب؟ إحنا متعودين يعني أن اللي عنده اختبار في المدرسة هو الطالب، أوكي؟ لكن خلونا نفكر في المعلم اليوم. عنده طالب يتابع كل كلمة يقولها، ولي أمر يتابع كل شيء، إدارة تقيم، مطلوب منه يشرح المنهج، يراعي اختلاف المستويات الموجودة عنده من الطلبة، يتعامل مع المشاكل داخل الصف. وفوق دي كله احنا في زمن أي موقف ممكن يطلع من الصف، يعني في ثواني موقف ينقل، كلمة تنقال في البيت، وأحيانا جزء من موقف يوصل للناس قبل ما يسمعون القصة كاملة. وهني سؤال، صج أصبح المعلم اليوم هو نفسه تحت الاختبار؟ هل صار يعني عليه أنه لازم يحسب ألف حساب حق أي تصرف ممكن يتصرفه؟ يعني هل هذا الشيء خلى بعض المدرسين حتى ممكن ترددون في التدخل في بعض الأمور عشان ما يصير أي سوء فهم؟ الحين ما شاء الله ساعات الناس وايد تكبر المواضيع، فهل صار يفضل أنه هو أوكي يتدخل بشكل سطحي لكن ما يتعمق في الأمور؟ قبل أيامنا إحنا كانوا لما يشوفون مشكلة ولا أي أمر يصير عند الطالب ولا الطالبة لا يدخلون، وعادي ممكن حتى الطالب لأنه يعتبر نفسه أم وأب لنا فيتدخلون وحتى يمكن يشدون علينا. الحين هذه الأشياء ما تصير، وإذا صارت عشان مصلحة الطالب ويكبرون السالفة ويصير المدرسة هو الغلطان ويصير وتصير

لا، ففعلا أصبح المدرس اليوم تحت الاختبار أكثر من الطالب، من قبل الطالب نفسه وحتى من قبل أولياء الأمور، ولا للحين الأمور مثل ما هي؟ وللحين إحنا فعلا نعطي، إحنا كأولياء الأمور نعطي الحق لبعض من المدرسين اللي فعلا والمدرسات اللي نشوفهم فعلا يخافون على مصلحة عيالنا، وفعلا هم يحبونهم ويخافون عليهم، فإحنا نقول لهم يعني، أو نقول لهم نعطيهم الصلاحية إن لا، أنتم مثل الأم والأب، إذا حسيتوا إن الولد ولا البنت فيها مثلا شيء، لا شدوا عليها لمصلحتها. موجود ذي الكلام ولا غير موجود؟ بعد شوي بعد بعطيكم أسئلة مع أو ضد.

0: واضح يعني ان في اتصال، ما اعرف كنت بقول بس شفت اتصال. المهم بعطيكم اليوم مجموعه او الحين بعد ما خذيت يمكن 4 مكالمات تناقشنا فيها سريعا كذي عن المدارس وعن يوم المدرس، واكيد بامكانكم اليوم تقدمون كل الشكر والتقدير لكل من ترك فيكم اثر اللي خلاكم لليوم تتذكرونه من المدرسين والمدرسات. هاي شيء طبيعي، لكن احنا حبينا اليوم نضيف اكثر محاور نناقش فيها هذه المسائل اللي احنا نسمعها من بعضنا البعض، فليش ما نسمعها ونتكلم فيها على الهواء، نفيد ونستفيد مثل ما قلنا. ولكن بعطيكم الحين مجموعة من عبارات تخص المعلم وتخص الطالب، وأبي منكم قرار واضح مع أو ضد، يعني ما فيها إجابة نموذجية، أبي رأيكم أنتو. تمام. 1-7-4-5-2-5-2-6 وعندنا اتصال. ألو
1: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، منو معانا؟
1: معك سارة.
0: حيا الله سارة. سارة ما أدري صوتك يبين، طالبة ولا ولية أمر؟
1: لا طالبة.
0: طالبة، خوش وصلنا خير. سارة بعطيك جملة مع أو ضد. أوكي
1: أوكي
0: سارة، أنت مع أو ضد أن الطالب اليوم يحتاج من المدرس أو المدرسة مساحة أكبر للنقاش، يعني مو بس أنه هو يسمع وينفذ، مع أو ضد؟
1: أنا الصراحة مع، لأن المعلم مو جرب بس إنه يعطي معلومة والطالب بس يسمع وينفذ. الطالب طبعا يحتاج مساحة عشان يسأل ويناقش ويعبر عن رأيه، حتى لو كان إن رأيه مختلف، عشان هالشي بيخليه يفهم المعلومة بشكل أكبر، بتطور شخصيته أو ثقته بنفسه. طبعا هالشي بيخلي العلاقة بين المعلم والطالب مبنية على حوار واحترام، مو بس إنه بأوامر وتنفيذ.
0: حلو، يعني احنا يعني انت يا سارة مع هذه النقطة، لان مثل ما قلتي ان المدرس لما يعطي الطالب مساحة للنقاش مو معناته ان احنا بنقلل من هيبة المعلم، ولا معناته ان كل قرار يصير مثلا قابل او غير قابل للنقاش. بالعكس، المعلم الواثق دائما هو اللي يعطي الطالب فرصة يسأل ليش ويفهم يعني، لكن الفرق كله في الأسلوب، صح سارة؟ في الأسلوب والحدود اللي ممكن يحطها الطالب والمدرس، صح؟
1: أكيد هالشي بيخليه يفهم أكثر وبيثق في روحه أكثر.
0: بالضبط. سارة مشكورة وايد على النقطة اللي عطيتك إياها، ونذكر أذكرك وأذكر المستمعين بأن كانت النقطة هل أنت مع ولا ضد أن الطالب اليوم يحتاج من المعلم أو المعلمة مساحة أكبر للنقاش، ولا بس يسمع وينفذ. وسمعنا وجهة نظرك ومشكورة وما قصرتي على الاتصال، وإن شاء الله أسمع صوتك على خير
1: إن شاء الله.
0: باي باي.

ونتواصل معكم من جديد مستمعينا. اليوم يوم المعلم، يعني الحلقات اللي أنا دائما أتوقع فيها نقاش، وأتوقع فيها كلمات، وأتوقع فيها وايد أمور. إن شاء الله إحنا نتصل، لا ننتظر اتصالاتكم على 1-7-4-5-5-6. وكنت يعني أبي ودي أخذ رأيكم في بعض الجمل اللي أنتوا ممكن تكونون معاها أو ضدها. وإحنا يمكن قبل شوي مع المتصلة سارة كنت سألتها سؤال، هل أنت مع أو ضد الطالب اللي اليوم يحتاج المعلم يعطيه مساحة أكبر للنقاش، وإنه مو بس على الطالب السمع والتنفيذ؟ وعطتنا رأيها، وطبعا احنا في انتظار اتصالاتكم على 1-7-4-5-2-5-2-6.

0: ناخذ اتصال. الو
1: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معاي؟
1: معكم محمد.
0: حيا الله ام محمد. حيا الله الصوت.
1: الله يحييك
0: ام محمد. اعطيك جملة مع او ضد ولا
1: ايه؟
0: اوكي إيه. انا كنت طرحت عشان بس ناخذ من الـ من الـ يعني من جملة مع او ضد ناخذ اكثر من راي. اوكي على الاقل رايين. انا كنت طرحت قبل شوية على المتصلة سارة قبلك هل هي مع او ضد الطالب اليوم يحتاج مساحة اكبر للنقاش مع المدرسين ولا بس انه عليه السمع والطاعة؟
1: اتوقع احس ان الطالب يعني يحتاج مساحة للنقاش مع المعلم لانه مو بس لحق ان هو يحفظ وينفذ.
0: بالضبط.
1: احيانا النقاش مع المعلم هو يفتح افكار جديدة مع الطالب يعني يحل مشاكل يسوي اكثر ما يعني عنده.
0: فأنت تشوفين أي
1: فإنه يتكلم في المجال يعني قولي بدأ يتكلم في المجال ويسأل المعلم فإن المعلم بيكون عنده رأي أكبر أو وجهة نظر أن ممكن هي تتقبل ممكن المعلم أيوة. يتقبل فكرة الطالب.
0: صحيح صح كلامك أم محمد. مشكورة مشكورة وما قصرتي على أنك ثبتتي أيضا على معلومة الأخت سارة قبل شوية بأن فعلا الـ يعني أنت قلتي كلمة الطالب مو بآلة مو آلة
1: نعم.
0: نقول لها اسمع ونفذ وبس. الطالب اليوم يبي يفهم يبي يفهم ليش يبي يسأل
1: الطالب يبي يحس.
0: أيوة
1: بحس إن صوته مسموع ولا غير في القرار يعني
0: بالضبط. أيوة ورايه مسموع ورايه يحترم أيضا يعني أنا. يبي يسأل يبي يناقش وأحيانا حتى ممكن إنه يختلف بطريقة يعني مو بطريقة تكون فيها احترام للمدرس. أوكي السؤال هني هل كل نقاش ممكن يكون مقبول أصلا إذا إحنا إذا الطالب ناقش بعض الأمور مع مدرسه هل هذا النقاش بيكون مقبول ولا بيقول لا أنا المدرس وأنت الطالب ولازم أنت تسمعني؟ تعتقدين في كذي للحين؟ ما أعتقد
1: لكن يعني لازم يبدي وجهة نظر.
0: أيوة تبادل يعني في وجهة نظر
1: يعني يقول له شنو السبب اللي هو قلق فيه ممكن

0: مطالب يقترح فكرة ثانية أو يجدد الفكرة بطريقة مختلفة.
1: حلو حلو أم محمد، مشكورة وما قصرتي على هالرأي اللي عطيتنا إياه، وإن شاء الله كل المحاور اللي احنا نطرحها اليوم يعني تساهم ولو بالشيء البسيط أن توصل رأي بعض من أولياء الأمور، توصل مثلا رأي من طالب معين ما يقدر يوصل صوته، بس نوصلها عن طريق برنامجنا. تمام؟ باي باي. 1-7-4-5-5-6 ننتقل إلى مع أو ضد وجملة جديدة. من معنا على الخط؟
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: مرحبا أختي هدى، كيف حالك؟
1: أنا بخير طول ما أنتوا بخير. منو معاي؟
2: الله يعطيكم العافية على جهودكم، معاك أبو إبراهيم.
1: حيا الله أبو إبراهيم، الله يعافيك وسلم.
2: الله يعطيكم العافية على جهودكم برامجكم الحلوة هذه.
1: تسلم تسلم أخوي أبو إبراهيم. إنزين جاهز؟
2: تفضلي. كنا في سؤال أعتقد.
1: أيوة.
2: أي.
1: إنزين خل أختار لك لحظة. أوكي. أخوي أبو إبراهيم، هل أنت مع أو ضد أن الطالب اليوم صار أصعب في التعامل، أو إحنا فقط ما زلنا نقيسه على طالب اللي من زمن قبل؟ أنت من أي زمن أبو إبراهيم؟
2: أنا من زمن الطيبين.
1: من زمن الطيبين؟ سبعينات يعني؟ ولا؟
2: اللي كان يعني تقدرين تقولين نهاية السبعينات بداية الثمانينات.
1: حلو تمام. بعد إيه؟
2: اللي كان التدريس يعني كان تدريس على أصوله مثل ما يقولون.
1: لا أبو إبراهيم عاد ما نقلل يعني أكيد إحنا درسنا تدريس على يد مدرسينا وهاي على أصوله، ولكن ما زال هناك المدرسين، لا بل أنا بقول كل المدرسين يعني إلا جزء بسيط لحين يدرسون على الأصول.
2: صراحة يعني كلمة حق مقصرين.
1: مو مقصرين يعني، ولكن احنا يعني بنقول احنا
2: زاد فضلك
1: بنقول ان في اختلاف في الزمن، واكيد في اختلاف في الطرق الحين.
2: صحيح.
1: الحين كل شيء تقدم، كل شيء تطور، صاروا يعني النفسيه بعد صار لها اهتمام اكبر من قبل المدارس، وهي شيء وايد زين.
2: صحيح. حتى نوعيه الطالب اصلا بعد تغيرت لصالحي، لان الحين يعني الطالب اعتقد يعني ان المدرس مطلوب منه انه يعني يبسط له المعلومه، مو ينقل المعلومه، لان المعلومه اعتقد موجوده عنده الحين بحكم يعني الزمن اللي نشوفه بالسوشيال ميديا وغيره. الطلاب ما شاء الله يعني ساعات حتى احنا افهم اكبر منه احنا كاولياء امور.
1: نعم نعم.
2: فعلا يعني انا مع ان صدق الطالب اتوقع صار اصعب، او مثلا يعني أكثر يعني محتاج تعب أكثر من الماضي، لأن الحين الوسائل اللي متوفرت له ما كانت متوفرة في السابق. مجرد يعني ضغطة زر يقدر يعرف أي معلومة وبأشكال يعني بعد قراية
1: بالضبط
2: أي طريقة يعني. فالله يعين المدرسين، ويعني صراحة مو مقصرين لكن بعد يعني الطالب بعد لازم يعرف ويشكر جهود المدرس، لأنه يعني الله يعينهم.
1: أكيد الله يعطيهم الصحة والعافية وطولة العمر، ويعني يقويهم على هالجهد اللي هم يقومون فيه. ترى شيء مو بسهل يعني، لا تعتقدون أن المدرس والمدرسة يعني حتى هم ترى مو بآلات، هم أيضا يعطون من وقتهم وجهدهم، والله يعني يعلم شنو هم يمرون فيه في الحياة. فوق ذي كله يروحون المدرسة من الصبح ويحضرون قبلها بأيام، ويبون يسوون كل شيء حق الطلبة. يعني في وايد أمثلة احنا يعني نسمع عنها ونشوفها. وانا اشوف ان الطالب اليوم يعني تعليقا على ايضا كلام ابو ابراهيم وايضا الجملة اللي انا قلتها، مو باصعب، لكن اكيد صار غير الطالب، صار غير البيئة حوالينا، تغيرت طريقة مثل ما قال ابو ابراهيم حصوله على المعلومة، تغيرت طريقة التعبير. احنا وين قبل شلون نعبر؟ الحين طريقة تعبير اليهال والطلبة تغيرت، وحتى علاقتهم بالمدرسين والمدرسات أيضا تغيرت. يعني طالب اليوم يسأل أكثر، يناقش أكثر، ما يكتفي دائما بأنه بس أنه ترى التيتشر ولا المس ولا الأستاذ قال، لا. وهذه مو بالضرورة شيء سلبي، بالعكس. يعني يمكن التحدي الحقيقي اليوم أن إحنا ما نتعامل مع طالب 2026 بعقلية طالب قبل 20 سنة. ما يصير ما يصير، لأن كل جيل للغته، كل جيل لطريقته، والمعلم الشاطر هو اللي عارف يوصل يعني.

يعني معلوماته من غير ما أو مو بس معلوماته، يعرف يتعامل مع طالب 2026 بطريقته ومن غير ما يتنازل عن دوره ولا حتى عن هيبته. جني قد شعر. أوكي يلا فاصل ونواصل.

ستار كافي على الهواء نقدم لك وين ما كنت ساعة ونص من وقتك وانت دايما المستمع الاول على ستار كافي.

0: إذا ونواصل معكم نقاط على ما يجهز السؤال. واليوم إحنا يعني قاعدين نحتفل بيوم المعلم. أوكي، الجملة اللي مع أو ضد بكم تجاوبون عليها. هل أنتم مع أو ضد تدخل ولي الأمر في كل مشكلة صغيرة بين الطالب والمعلم؟ هل هذه ممكن يضعف قدرة الطالب على التعامل مع مشكلاته بنفسه؟ يعني أنا متعمدة أقول كل مشكلة صغيرة، لأن أكيد في مواقف لازم يعني ولي الأمر تدخل فيها، وجوده أكيد بيكون مهم وما عليه كلام. لكن أنا أتكلم عن بعض المشاكل الـ أو التفاصيل، خلنا نقول اليومية البسيطة اللي أنا وايد عارف ناس يدخلون فيها. أوكي، يعني أي الطالب يشتكي حق البيت، أنا اليوم المعلمة قالت لي أعيد الواجب، أنا اليوم والله ما اختاروني، سووا شيء ما اختاروني، أنا اليوم المس قالت لي أغير مكاني. يعني هل أول خطوة لازم تكون أن ولي الأمر يتدخل، ولا أحيانا الأفضل أن احنا نقول حق الطالب أو الطالبة نفسهم روح والله تكلم يعني مع المس، أوكي اشرحوا لها يعني وجهة النظر، لو صار مثلا شيء من الأمثلة اللي أنا قلتها تكلموا معاها بأدب وكلموها شي هلون، سمعوا شو راح ترد عليكم، حاولوا أنتوا تحلون المسألة بينكم وبين التيتشر. أوكي يلا ناخذ اتصال. ألو
1: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، منو معي؟
1: أهلا، معك هناء محمد.
0: هناء
1: محمد،
0: يا هلا يا هناء محمد. هناء هناء،
1: يا هلا.
0: هل أنت مع ولا ضد تدخل ولي الأمر في كل مشكلة بين قوسين صغيرة بين الطالب والمدرس؟
1: أنا ضد أن يتدخل ولي الأمر في كل مشكلة تصير بين الطفل والمعلم، لأن التدخل المستمر ممكن أن يخلي الطفل يعتمد على ولينا في حل كل ما سوت له،
0: صحيح،
1: وما يتعلم شلون يتصرف بنفسه ويتحمل مسؤوليته. والمدرسة مو بس مكان حق التعليم، بل هي اسمها وزارة التربية والتعليم،
0: صح،
1: التربية تي قبل التعليم، وهي شيء يدل أن الطفل هناك يتعلم شلون يتحاور يتصرف يواجه المواقف يحاول يحل مشكلاته بالطريقة الصحيحة.
0: حلو،
1: وعشان كذي دور ولي الأمر أنه يكون متابع موجه،
0: أيوة،
1: وما يتدخل في كل صغيرة وكبيرة، وأنه يعطي الطفل والمعلم فرصة عشان يحلون مشاكلهم بينهم.
0: حلو حلو يا هناء، إذا أنت ضد هذه العبارة أن الولي الأمر يتدخل في كل صغيرة في حل مشاكل ولده، وجهة نظرك يعني وايد حلوة. وأنا أعتقد بعد هني أن إحنا يعني قلت أنت مسألة المتابعة، صح، أنا أعتقد أن لازم نفرق بين أن الواحد يتابع وأن الواحد يتدخل. يعني متابعة ولي الأمر وايد وايد مهمة، لكن مو كل موقف يحتاج أن الكبار يتدخلون فيه ويحلونه، بدل ما يحل يعني الطالب بنفسه هذه المشكلة اللي تعرض لها. أحيانا إحنا لما نعطي الطالب فرصة يروح حق المدرس يتكلم معه عفوا يوضح موقفه يسمع منه، إحنا قاعدين هني نعلمه مهارة، أوكي، نعلمه مهارة أكبر من المشكلة نفسها، نعلمه شلون يحل خلافاته. والأجمل أن الطالب يعرف أن أهله طبعا أكيد موجودين وراه، لكن مو بالضرورة قدامه يكونون في كل موقف. أوكي، إذا الموضوع أكبر مشكلة صعبة أكيد بتدخلون، لكن إذا يقدر أنه يتعامل معها بنفسه بالعكس ليش ما نعطيه فرصة؟ تمام، لأن دورنا مو أن احنا نشيل كل العوائق أو كل المشاكل من طريق الطالب، دورنا أن احنا نعلمه بعد شلون يتعامل معاها لما تصير. تمام تمام، يعني شنو عبد الرحمن؟ يعني في اتصال؟ يلا في اتصال. ألو،

0: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معاي؟
0: سارة بوغيس.
1: سارة، شو أخبارك؟ نعم. يا سارة، اليوم ثنتين سارة شاركوا معنا.
0: الحمد لله بخير.
1: أوكي سارة، أختار لك مع أو ضد؟ أختار؟
0: إيه؟
1: أنزين
0: ترك.
1: هل أنت مع ولا ضد؟ ها، تبي المتصلين كل واحد قاعد يقول لا أنا أبي نفس الشيء عن أولياء الأمور. سارة؟
0: إيه نعم. أو
1: تمام، هل أنت مع ولا ضد تدخل ولي الأمر في كل صغيرة لحل مشاكل ولده مع المدرسين ولا لا؟
0: أنا بصراحة ضد أن ولي الأمر يتدخل في كل كبيرة وصغيرة، لأن يعني الطفل الطالب لازم يكون عنده مساحة يتعلم فيها أو يعتمد على نفسه ويتخذ قراراته ويحل مشاكله بنفسه. يعني هو أكيد دور المعلم مهم في المتابعة والتوجيه، وإذا كان الموضوع كبير ممكن، بس أنه التفاصيل الصغيرة لازم الطالب يتعلم أنه هو يتصرف بنفسه في هالشيء. فأنا ضد صراحة.
1: أنت ضد، فتبين الطالب يعتمد على نفسه.
0: نعم.
1: تمام، شكرا لك يا سارة وعلى هذه التعليق. إذا حلو، عندنا رأي آخر، يعني خدنا من كل مع أو ضد مكالمتين تقريبا. سارة قالت خلي الطالب يحل مشكلته بنفسه، لكن مو كل طالب بعد أنا أقول عنده نفس القدرة أنه يواجه أو مثلا يشرح أو يوصل اللي صار بالشكل الصحيح، وهني يمكن وجود ولي الأمر ممكن يكون مهم إذا كان ما عنده القدرة. يمكن القضية مو بس إنه يتدخل ولي الأمر أو ما يتدخل، القضية متى أنا كولية أمر أتدخل، شلون بتدخل، هل يدخل في المسألة من البداية وهو حاكم مثلا على الموقف اللي صار، أو يدخل عشان يسمع ويفهم ويساعد في الحل. بعد هذه جانب آخر. فاصل، عطني عبد الرحمن.

0: باتصال. سمعت ان اتصال من صغيرون. الو
1: عطش ذكر.
0: انت على الهواء على فكرة، احنا دخلنا منو

0: صلاح عبد الله النعيمي.
1: صلاح؟
0: نعم.
1: انت كم عمرك؟
0: 8.
1: اي صف؟
0: رابع.
1: الله، يا حلوك يا صلاح، رابع ابتدائي.

0: عربي ما فهمت، أوكي؟ تخاف تقول حق المدرسة والمدرسة ردي عيدي لي، ولا عادي تقول لها ترى أنا ما فهمت؟
1: أقول لها عيدي.
0: تقول لها عيدي وعادي تعيد لك؟
1: إيه.
0: تمام، إنزين. حق المدرسة أو حق المدرسة أو حق يوم المعلم شنو تبي تقول لهم اليوم؟
1: أشكر المعلمين والمعلمات على جهودهم، ونعتذر لهم على كل شيء.
0: تعتذر لهم على كل شيء؟
1: إيه.
0: حبيبي والله يا صلاح، إن شاء الله يا ربي بعد يوم الأيام وتكلمنا وأنت متخرج، أوكي، من المدرسة.
1: أوكي.
0: باي صلاح.
1: باي.
0: باي. حلو لما في هذا اليوم بعد نسمع حتى رأي الأطفال ومن كل، كان خاطري كان ودي أن نسمع كل الآراء اليوم حلقة يوم المعلم، لكن يمكن هالمرة تكلمنا عن المعلم بطريقة مختلفة شوية، ما اكتفينا نقول شكرا للمعلم، حاولنا نفهم أكثر العلاقة اللي تجمع بين المعلم وبين الطالب، لكن في الختام نقول لكل مدرس ومدرسة، معلم ومعلمة، كل عام وأنتوا بصحة وعافية وعساكم على القوة ومع السلامة.

لاج المنادي في منادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى، صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

آدم الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

من قلب الإيقاع ونبض الأغاني وسحر الكلمات. بحرين اف ام توصل لك أجمل إحساس. بحرين اف ام على هواك.

0: تشم فيني.
1: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا. جديد الفنان عبدالله الرويشد ميني ألبوم بعنوان عبدالله الرويشد 2026.
2: أنا مجبور فيك.
1: يتضمن 5 أغاني.
2: لا تحاسب ولا تعاتب، وينك أعزم.
1: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي.
2: عادي لمن يخونك.
1: إنتاج وتوزيع روتانا.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها. وذرها واعتسف عنها طريقا إلى عيسى الخليفة خير قصدي، تجد ملكا على البحرين تسمو به العليا إلى حسب ومجد. من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لسلامتك وسلامة أسرتك عند ارتياد بركة السباحة، اتبع الإرشادات التالية. تأكد عند حجز بركة السباحة بأنها مرخصة وتستوفي اشتراطات السلامة. الالتزام بالإرشادات الموجودة عند بركة السباحة. لا تترك الأطفال من دون مراقبة في البركة. تجنب الجري أو المزاح على حواف البركة، لأن الأرضيات المبتلة تسبب الانزلاق والسقوط. تأكد من أماكن معدات السلامة واستخدامها وقت الحالات الطارئة. احتفظ بوسيلة الاتصال للطوارئ واعرف عنوان الموقع لتسهيل طلب المساعدة عند الحاجة. مع تمنياتنا لكم بالسلامة.

تتعدد أساليب الجرائم الإلكترونية من الاحتيال والابتزاز إلى سرقة الحسابات والبيانات الشخصية، وقد تبدأ برسالة أو رابط أو اتصال يبدو في ظاهره موثوقاً. لذلك احرص على عدم مشاركة بياناتك الشخصية أو المصرفية، ولا تتجاوب مع أي طلب مشبوه، وتأكد دائماً من مصدر الرسائل والروابط قبل التعامل معها. وفي حال تعرضك لجريمة إلكترونية، احتفظ بالأدلة ولا تتردد في الإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية. وللتعرف أكثر على أساليب الجرائم الإلكترونية وطرق الوقاية منها، ندعوكم لزيارة الجناح التوعوي للأمن السبراني تحت شعار لا تسهلها عليهم في مراسي غاليريا خلال الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر الجاري.

0: وحشتيني، رسمت الليل وغيابك أعطاني لون، نثرت آخر هدية من يديك بلوحتي وتشكلت لي كون، زرعت الوقت في البرواز يمكن لا نبت ينبت دقايق من ورق وغصون، وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي،
1: وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي.

وحشتيني وانا ما اشوف لغيابك سبب يا قلبي او داعي. وحشتيني وعاد الليل يتنفس غناوينا. وحشتيني ربيع القلب يتهجأ

0: سامينا يا ليت البارحة في ذاكرة أمس جمعتنا والحنين اللي فقدنا يجتمع فينا وحشتيني
1: أنا مشتاق
2: بحرين FM على هواك.

كن جزءا من الحل وأبلغ على 1798-7227. الرفق بالحيوان مسؤولية.

هل تعلم أن حماية الحيوان تبدأ منك؟ إذا شاهدت إساءة أو إهمالاً

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: حما ساحة البحرين 50 حجة تبدل بها حال العسر باليسر حالي، حماها بحد السيف وادرك مناها، تتبع عداها والحق الضد غربالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

ولكن تجارب نعيشها. في كل رحلة بنروح إلى وجهة مختلفة بين البحر، التسوق وأسلوب الحياة العصري. مملكة البحرين وجهتك السياحية لصيف 2026. في البحرين إذاعة البحرين الشبابية 98.4 شباب.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: هلوا به الناس والبحرين قامت له مثل العروس التي تفخر بواليها. عفو وعفى واكتفى بالنزر من ماله، أما المبالغ يفرقها ويسديها. 65 عاما في البلد حكمة، مشكور مذكور في أقصى نواحيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: كلنا عندنا بلان A، الخطة اللي رسمناها في بالنا وتوقعنا إن الأمور بتمشي عليها خطوة بخطوة، لكن الحياة نادراً تمشي حسب الخطة. أحياناً باب يتسكر، وأحياناً فرصة تضيع، وأحياناً كل شيء يتغير في لحظة. وهني تظهر بلان B، الخطة اللي ما كانت في الحسبان لكنها غيرت كل شيء.
1: بلان B على 98.4 شباب.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

أدن الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: في الروح.
1: تعب تدور عن رضاك، كل الدروب مشربكة، مشيت بأحلامي وراك، عمري ضياع أستهلكه، تغيب ويطل الهلاك، تطل وتطل بركة، فلا ضياء إلا ضياك، الأرض دونك محلكة، أكسى ويكسرني بكاك، هالقلب عينك تربكه.

0: ما جتش على بالي.
1: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي، ابل ميوزك، انغامي وسبوتيفاي. انتاج وتوزيع روتانا. جديد الفنانة وفاء عماد، جروح جوايا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: ريفا إلى صارت سنين مما حيل، عيسى عسى حظه من الرب وافي، دوما دوام دام عزه ولا زيل، زبن المقل اللي من البعد لافي، ما ينحصي معروف خيره بتجميل، منه البشاشة بالسخاء وانعطافي.
0: من أشعار الأمير عبد الله بن أحمد السديري. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

الرفق بالحيوان مسؤولية. إذا شاهدت إساءة أو إهمالاً لحيوان لا تتردد في الإبلاغ. الخط الساخن لمخالفات الرفق بالحيوان 1798-7227. بلاغك يسهم في حماية الحيوانات.

0: ببعيد.
1: حاليا على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزيك أنغامي وسبوتيفاي.
0: يا مكمل كل ناقص في سنيني قلت بيني حط بالصمت وتحد.
1: توزيع روتانا
2: بحرين FM على هواك.

لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى، صل وقرأ، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

أناقة الكلمة وحضور الصوت وتناغم اللحن. تتجدد يوميا على موجة 93.3 FM. بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أبوك عيسى عسيرا في الملا مثله، الواهب الملك والآجال والمال، تتعب ملوك البسيطة ما ترى مثله منهم نظير ولا في عصرنا الحالي. لله دره ودر الباس والجودي، لا باس عمرو ولا حاتم بما نال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تتعدد أساليب الجرائم الإلكترونية من الاحتيال والابتزاز إلى سرقة الحسابات والبيانات الشخصية، وقد تبدأ برسالة أو رابط أو اتصال يبدو في ظاهره موثوقاً. لذلك احرص على عدم مشاركة بياناتك الشخصية أو المصرفية، ولا تتجاوب مع أي طلب مشبوه، وتأكد دائماً من مصدر الرسائل والروابط قبل التعامل معها. وفي حال تعرضك لجريمة إلكترونية، احتفظ بالأدلة ولا تتردد في الإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية. وللتعرف أكثر على أساليب الجرائم الإلكترونية وطرق الوقاية منها، ندعوكم لزيارة الجناح التوعوي للأمن السبراني تحت شعار لا تسهلها عليهم في مراسي غاليريا خلال الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر الجاري.

أم نسيت إحساسي والعشرة وكل حلم من الأحلام على قلب البخت يشرب.

أناقة الكلمة وحضور الصوت تناغم اللحن. تتجدد يوميا على موجة 93.3 FM. بحرين FM على هواك.

عالم من الأغاني والذكريات، وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين اف ام. بحرين اف ام على هواك.

0: جديد الفنان عبدالله الرويشد ماني ألبوم بعنوان عبدالله الرويشد 2026.
1: إيه أنا مجبور فيك.
0: يتضمن 5 أغاني.
1: لا تحاسب ولا تعاتب. وينك أعزني؟
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي.
1: عادي لما يخونك.
0: إنتاج وتوزيع روتانا.
2: جديد الفنان وليد الشامي اللون الرمادي.

0: عايشين فيني
1: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
2: أنصت جيدا، أنصت برفق، إنها أفكارك، إنها نفسك أنت. منذ آلاف السنين كنت وما زلت تغذي العالم بها ليصبح مستقبلك حاملا لبصمتك في هذا الوجود. IFM على بحرين FM، أنت من يصنع اللحظة. IFM وشخصيات هذا البرنامج من نسج الخيال ولا تمت للواقع بصلة. ربما
3: أنتم تستمعون إلى حلقة معادة من برنامج IFN.
4: من نسيج الخيال لبسي لسماعي
5: حبيبتي استني.
6: ويت
4: نسيج الخيال
6: مستقبل.
4: خلاني أفسخ الكبوس العظيم.
6: بس حلو ترى صار اللون عماد تدري؟
4: أفوكادو.
6: سيلفر سيلفر سيلفر سيلفر ما شاء الله. يور هير.
4: ها؟ يور هير. ماي هير.
6: يس.
4: إيه.
6: تدري إن الحين يصبغون هذا اللون؟
4: شو تعرفين تي بس الأصلي.
6: وتدري إن؟
4: الأصلي.
6: الإناث أكثر من الرجال بعد يصبغون ذي اللون.
4: الأصلي. بعد ما يندرم متى ذي الوقت اللي يك أسوي فيه. الكحلي دي الأسود.
6: وأحب الأصلي. نعم.
4: شو بحنا السكسوكة نصفت بياض.
6: أي.
4: لأن طقت كلها بياض هني أخاف من إبليس.
6: لا تعرف شنو بيصير اللون ترى كريه مو حلو.
4: لا بلا ما بصبغ ذي الأسود كامل.
6: مو حلو.
4: لا مو بالأسود كاملاً.
6: يعني شوف
4: حب شمسي.
6: لا
4: يعني شوفي الحين
6: دارك براون. اوكي
4: شنو
6: دارك براون
4: يعني شوفي الحين انا اشوفه مو حلو. يعني كنا لو تحطين صافيه على راسي كنا عيشيلاني.
5: ما يهمني شيء.
4: يعني تيك توك شايفين تيك توك مطفيه على الراس. طبعا هلا مرحبا مستمعين. راح الزمن يا احمد. ما في الوقت يا احمد. الله
6: ونزل دمعتي.
4: هذه غني في مغص ذي.
6: الله اسمح انجرت اسمح.
4: يا علا شو اقول لان طلع كبي اذا سمع احمد سكيله هداك. واحد قاعد يتعصر كنا ما ادري ايش فيه عكسه.
6: الحنجره الذهبيه
4: هذه ذهبيه ولا نحاسيه؟ ذوب الاغاني زي شو يسمونه
6: زي العسل
4: زي شو يسمونه ذوبك عليه ذوق بالاغاني ولا بيزه.
6: شوف انا ما تحداني في الاغاني بصراحه.
4: سحلفك.
6: حط لي اي موسيقى الحين بقول لك هاي الاغنيه شنو.
4: بدل ما تحفظ لك صورتين اسودك تروي.
6: من قال لك حاضره؟ من قال لك؟
4: اه يا الله هدوك.
6: شوف بقول لك شيء. هاي النظره اللي انا ما احبها النظره دي البايخه السوداويه في بعض الناس بأن اللي يسمع أغاني معناته ما يسمع قرآن.
4: لا لا لا لا لا النظرة ذي مو سوداوية. أنا هذه عذر قبيح تغطون فيه سواد الوي.
6: ليش؟
4: صح. ويا حليب الفراولة ذي اللي لابسته.
6: شرايك؟

0: Cow.
1: We are Oreo. Cow. Cow. Cow.
0: Pink. Pink.
1: أنا أقول نبي ده أحسن.
0: يا هلا يا مرحبا.
1: عيد عيد عيد اللي قلناه عيد خرحنا الإذاعة أخو 93.3 مستمعين الكرام ترحب بكم في كل مكان في هذا العالم. هذا التردد الذي نطل عليكم به من البحرين والأخوة الأحبة في قلبكم يا أهل السعودية، أيضا بنفس هذا التردد أو عفوا غير هذا التردد، هناك 88.4 اللي يسمعونا الأحبة من أبو ظبي، أيضا هناك إذا في حالة ما عندك الترددين أي مكان في العالم أي نقطة في العالم ممكن تسمعنا من خلال التطبيق التالي.
2: Download the Bahrain TV and Radio app.
1: حمل هذا التطبيق على لوحك الذكي وهو الهاتف الذكي المحمول المستطيل الأزرق.
0: المستطيل الأزرق.
1: ومن خلاله تستطيع أن تسمعنا في أي مكان في هذا العالم. أيضا عندنا التقنية الجديدة والسوشيال ميديا اللي راح يودينا في داهية وفي 60 داهية، والسوشيال ميديا اللي خربطت الكرة الأرضية كلها ودش انسرت عليها سالفة الذكاء الاصطناعي، ايضا نطل عليكم من خلال التيك توك اللي فيه كل الرفاهيه على هذا العنوان
2: IFM 93.3.
0: طبعا عندنا تواصل على الخط المباشر مسفر مسفر الدوسري او مسفر راح الاسم للاسف من قطر الهاجري عفوا مسفر الهاجري حياك الله يا اخوي من اهل الدوحه، يقول كيف نشارك؟ طبعا عندنا رقم تواصل اللي هو 0973174526، تقدر تتواصل وقت ان احنا نعرض الموضوع ان شاء الله، فحياكم الله ويا هلا وسهلا بكل من يتابعنا، اهلنا واحبائنا من البحرين من الخليج من اي دوله عربيه، انت من اي بلد كنت وين ما كنت في العالم يا هلا وسهلا فيكم، تنورونا وتشرفونا واحنا نكون وايد appreciated.
3: Thank you for your cooperation.
1: إذا نبدأ حلقتنا معاكم مستمعي الكرام اليوم، وأيضا قبل نبدأ معاكم نلقي عليكم مساء جميلا وتحايا أخوانكم لكم، تحية أحمد العبيدلي مريم الصايغ من زمان ما قلنا أسماءكم وأنا هنا معكم على الهواء بمعية زميلتي سيما العريفي.
0: إيش في؟
1: عماد عبد الله ننطلق بكم.
0: وش الموضوع؟ وش الموضوع؟
4: وصبح حاسة وجع.
0: تينا نودة يا أحمد نما نبي شيء. نبي شيء صح صحنا. لأن موضوعنا اليوم يبيله شعلله. أنا ما يحب إلا الطيران. حطلي ترند اسبانيولا.
1: وينك بالاسبانيول يا سيما؟
0: ليش ان شاء الله الحين بتسمع الاسبانيول؟ شلون بيك الترند؟ قوي قوي قوي قوي جدا.
1: غاوي غاوي غاوي وين غاوي؟
0: ايوه
5: دالي فورتي.
1: لعبتي راكستي هذه عليها لعبتي هذه اللي خطوه ورا خطوه قدام وتتمايل الافعى.
0: لحظة خطوة جدا خطوة ورا هاي وانت
1: قط مرة شفت دلفين يرقص
0: بتشاقلب كم شاقلب انزين
1: يلا يلا عاد خلنا نشتغل على البي
0: ضحقنا تعال حق المصيبة اليوم تعال حق المصايب انزين موضوعنا اليوم
1: اتصلوا بسرعة قبل ما نقول لكم موضوعنا اليوم اتصلوا بسرعة لان احنا بنختم الا عشر العشر بنختم لأن في برنامج بعدنا تلفزيوني راح يأخذوا استديوهاتنا عشان يصورون فمن شذي وإذا تبون نختم من الحين بعد أدوان وأحسن
0: لا إله إلا الله خلينا نقول موضوعنا نقول بسم الله نسمع هذا الفيديو راجعين لكم إن إحنا نفصل الموضوع أكثر ونطرح سؤالنا تفضل
6: إيوة تكلمي وحش على أبو ولادك قدام ولادك أو قدام الناس تأكدي تأكدي إن ما حدش هيحترمك هيحترموا قوي اللي مهما عدت مع أبو ولادها إنها بتكلم عليه لسه ومحافظة على احترامه قدام الناس وقدام ولاده هو ما سبناش لما الست بتخش على ولادها أبوكو سبنا

0: هو ما سابكوش، هو سابك، سابش ولاده.
1: أتوقع أن أنتوا قدرتوا تعرفون نوعا ما عن شنو بنتكلم عقب ما يصير الانفصال، وهذا شيء طبيعي. يعني في الحياة عندنا زواج وممكن أنه يصير طلاق ويصير انفصال، وهذه هي سنة الحياة. إذا ما في توافق فيكون خلاص كل واحد يروح في حياته المفروض. ولكن ليش بعض المنفصلين إذا حدث الانفصال يشوه سمعة الطرف الثاني؟ يعني يا المرأة تشوه سمعة الرجل، أو أن الرجل يحاول يشوه سمعة اللي هي كانت زوجته أم عياله. في يعني في تناقض غريب في الموضوع. عشتوا حياة حلوة، ها، وعشتوا بعد حياة مرة، عشرة عمر ومواقف جميلة ومواقف ممكن تخيب الآمال، جبتوا عيال كبرتوهم وربيتوهم، بعدين للأسف من يصير خلاص كل واحد راح في حاله يبتدي كل واحد يشوه الثاني. ليش هذه العدائية تصير؟ تتوقعون نبي نعرف ليش يوصل الرجل أو توصل المرأة لهذه المرحلة من هيك شنها تبي تنتقم من هذا الرجل بأي طريقة كانت؟ يمكن هو ما ضرها بعد، احتمال انه هو يمكن يعني خلاص ما صار نصيب ان يكملوا مع بعض. ولكن ليش هذه النزعة، خلينا نقول العدائية، في ان انا لازم اشوه صورة ابو عيالي في نظر من عاد عياله، والعكس صحيح.
2: وين يعني وين ايام يوم كنت متخدي عليها ومللتهم في البيت يوم الخطوبة، قاعد 24 ساعة عندهم تمللة وأهل البيت متى بيمشي خالتك، ما تمت غدا ما سوت، ما تمت عشاء، وعقب ما تخلص بعد تقعد وياها في السيارة برع قدام الطبيلة سيارتك تطحن في المكيف
1: ساعة ساعتين عادي،
2: إيزي ولغوة والسوالف، وش كثر سوالف عندكم. وعقب لما بديش حني بتحاول من السيارة بديش البيت، أكا باب البيت طمنيني عليك إن دشيت البيت على أساس هي
1: تعشيتي بابا،
2: على أساس إن هي بتطف خط برليف الحين، هي مو بدش البيت، ولما دشيت البيت طمنيني إذا رحتي غرفتك، وحد إذا أذاك خبريني، مثلا أبوها أذاها خير أخوي شو تسوي أنت، أخوها طلع لك أخوها واحد مثلي بتي بتكلمني غير ما حويك هني قدام الراس، اوكي ما هي موضوعنا. وين الفور سيزن والمطعم خصوصا لما تكون بلاش وتبوق الرفوات؟
1: انت قاعد ترمي لحاجة
2: لا ارمي الى شيء. وين الهدايا؟ وين ذي يا الزواج والكوشة والاقلاقة والمصاريف ذي؟ وصلت ولي خط مسدود العداوة ليش بعدين؟
1: عماد العيال يا بو عيال،
2: يعني عيالك حلوين طالعين عليك كلهم كلهم يشبهونك،
1: يقول لك كله هرار.
2: انت حين اختصرت كلامي اني كله هرار.
1: احنا اللي مستغربين منه ونتساءل بان يعني شلون خلينا نقول واحدة لها قلب انزين انها تتكلم عن ابو عيالها وتحاول انها تشوه سمعتها وتكره العيال فيه وتخلي يعني استغفر الله العظيم تحاول حتى ممكن تتبلى عليه في اشياء يمكن مو فيه، وحتى ممكن الرجل ممكن يتصرف هالتصرف. عماد انا مستغرب ليش يعني هل هو في في في حره، يعني كل واحد في حره على الثاني يبي خلاص انه هو مثلا ايه ها انت طلقتني بتشوف شنو بيك
3: نفر ما في كويس ما في مزبوط انت
2: تتوقعون ليش؟ مستمعين الكرام من داخل البحرين 1-7-4-5-2-5-2-6 ما بتقولين انت رقم 1-7-4-5-2-5-2-6 انا بتزوجك وطلقك وبي اذلك انت بالذات.
4: شكرا عماد.
2: ومن خارج البحرين 0973-1745-2-5-2-6 عيدي الرقم الحين فيك خير. يلا عيدي.
1: يلا معنا أول اتصال.
5: مساكم الله بالخير.
1: يا هلو مرحبا حياك.

0: selamlar.
1: Selamkom.
0: Şeva.
1: هلا
2: هلا شيء صدغير اليوم كذا
1: يعني
2: هدوء
1: لأني
2: إيه واضح إيه
0: إن شاء الله دوم هدوء شذا حياك الله الغالية
1: إيه الله يحييك شونس
0: يا مرحبا مس
1: عمرك أخو شونس
2: الله يطول عمرك يا مرحبا
1: عمرك الله
0: نبي نعرف الأسباب يعني شذا ليش توصل المرأة أو الرجل لهاي مرحلة من
2: تشويه السمعة
0: تشوي السمعة يعني
1: أنا أشوفه بقول لك يعني أصلاً تشويه السمعة يعني هذا شيء أصلاً يعني مكروه ومو بحلو واللي يعني إذا متي ناس هو عاشرهم وعاش معاهم ودش بيتهم وكل معاهم سوء الزوج والله أهله والله أي حد يعني حتى الصداقة بعد هالشيء مذموم أصلاً شيء الناس مع الوقت بيعرفون دي الشيء عن هاي الإنسانة مع الوقت ما حد يأمن لها ولا حد يدخلها بيته
0: زين هل شذا لأنه هو قرر أنه هو خلاص إيه؟ ينفصل عنها وهذا طبيعي يعني حق مشروع للجميع إذا ما الله كتب زين هل المرأة يصير عندها وكأن تحدي يعني ها أنت ضايقتني فأنا شنو فبحاول أني أنا أشوه صورتك حتى عند عيالك
1: أي فاهمة السيمة في ناس يأخذون ذيك انتقام أداة انتقام يشوشون اليهال يكرهونهم يكرهون صورة الأبو مع أن هذه حرام شرعا يعني ومبذين في الدنيا وفي الآخرة
0: نعم.
1: أنت هذين في النهاية مثل ما هم عيالك هم عيال الريال وهم لهم والريال لا حق فيهم مثل ما أنت لا حق فيهم وبعدين أنت تشوين سمعتك تخربين أنت على نفسك يعني الواحد لو يستدرك بس هو رجل وهالله هو مرأة
0: نعم.
1: لما أنا أسيء حق شريك حياتي أنا شيء هذه يعني مؤشر علي أنا إن أنا فيني شيء غلط إن أنا إنسانة يعني مثلا ما أحترم العلاقة اللي بيني وبينه حتى لو انتهت بس هي ما زالت موجودة ما زال في أطفال
2: هو خلينا نكون يعني واقعيين
1: تفضل
2: أنت لو شنو سويتي أنت دام خلكم واقعيين دام يبتي يا هال دام يبتي يا هال من ذي الريال أنت بتكوني مرتبطة في للعفرات
1: نعم.
2: لا تحاولين يعني إيه؟
1: لا ما في محاولة حتى لو مثلا الحين مثلا ما في علاقة وانقطعت العلاقة يوم من الأيام بترد هما منا ومنك لازم بترد لازم في عيال يحنون في النهاية يبون يعرفون ليش صار كذي وإحنا ليش دفعنا الثمن مثلا
0: تصدقين شذا لأي درجة في حالات يعني واقعية يعني موجودين في حياتنا إن اليهال صاروا يتسائلون ليش أمي تقول كذي عن أبونا ليش أمي يعني هم بروحهم يعني مستغربين
1: يعني سيما حبيبتهم لمتى بيتمون يهال هاي السؤال
0: صح
1: لمتى هم بيتمون يهال هم في النهاية يعني عيالنا على عيني وراسي عيالي ما عليه بس هم في النهاية أنت تبين تكونين بشر سوي سليم من التربية السليمة ومن التربية اللي أنت تدل على أن أنت أم صالحة والله أب صالح ان انت تنمين فيهم الاحترام والمحبه ان مهما كان بيني وبين اختلاف الاخر انا ما هينا
0: اذا انت ترفضين هذا التصرف رفض تام طبعا يعني خلاص
1: أكيد نعم يعني نعم. اكيد ما في شك لان يعني انت تبين لان هذا بيرد عليك في النهايه
0: نعم
1: عرفتي
0: وصلت الفكره شذا حبيبتي شكرا يعطيك العافيه
2: شكرا يا شذا من داخل البحرين مستمعين الكرام من داخل البحرين الرقم خزنوا عندكم
3: 7 54 50 6 من خارج البحرين إضافة فتح الخط زائد 9 7 3 1 7 4 50 50 6
0: خلص البرنامج بس أحمد
4: ستي فضلت ستي
0: من ما تقول الرقم خلاص انتهى الوقت العموم قبل أن أخذ الاتصال
2: شيرة
0: في نقطة بعد حابة أقولها يمكن إحنا ما نعرف الظروف اللي بينهم إحنا ما ندري يمكن هي وقع عليها ظلم هو وقع عليه ظلم
2: هل هذا يبرر
0: في النهاية هل كل هذه الظروف اللي مرت عليكم تبرر لك أو لها تشويه السمعة ولا لا ناخذ اتصال جديد ألو مساء الخير
5: النور
0: يا هلا ومرحبا
5: مرحبتين
0: حياك الله من معانا
5: عماد عبد الله
0: حياك الله عماد
2: يا عماد هلا يا عماد
0: يا هلا

0: سهلا يا هلا وسهلا عماد، حياك الله.
1: ايش رايك؟ تصلكم بمعروف او تطريحهم باحسان.
0: نعم
2: نعم
1: صح. ممكن اللي يصير بين الطرفين او بين الزوجين انه يكون في تراكمات. يعني الواحد يطوف يطوف يطوف يطوف يوصل لمرحله الانفجار. لين الانفجار كل طرف يطلع أسوأ ما في الطرف الثاني، ينسى كل الزين، ينسى كل الحلو. فهذه المشكلة اللي تخلي طرف من الأطراف يقول عن الثاني أسوأ ما فيه.
2: إنزين، هل هذا مبرر إنه يقول أسوأ ما فيه حتى حق عياله؟ يعني مثلا إذا العيال حضانة عنده يترس راس العيال على أمهم أو العكس؟
0: أي.
1: أنا ما أقول إن ذي المبرر، بس أنا أقول ممكن يبي، بس هو في ولا مبرر إن
2: يقطع التلفون عماد.
0: ما قاعد نسمع
2: عمادي، قاطع التلفون عمادي.
0: انتظار في مكان الارسال فيه مش ولا بد.
1: انا على يسر ستراي.
0: انت واقف عاد، واقف على اساس ما صدرك مخالفه بعد ما فينا شد.
1: لا شابك على السياره
0: من كذي. يمكن ما نسمعك واضح. انزين عماد، انا سؤالي يعني حتى ممكن توصل في بعضهم انهم حتى يتبلون على بعض، يمكن شيء مو فيهم، بس انه هو يبي شنو؟ يبي ظهر هذه المرأة سيئة وهي تبي ظهر هذا الرجل سيء.
1: ما هذه مو من تعاليمنا الإسلامية اساسا دي مو شيء ممتع.
2: شنو اثاره السلبي على العيال عماد؟
1: والله بيطلع لك الطفل مشتت، بيطلع لك الطفل غير سوي، لا اخلاقيا لا جنسيا لا، يعني تعرف بيكون الولد مشتت. ممكن يوصل لمرحله الاجرام، خصوصا انا في القطاع التربوي واشوف ذي الشيء قدامي.
2: نعم
1: يعني يوصل للاجرام. انا اقول لك يوصل
0: للاجرام، يوصل
1: للتراب، يوصل للمخدرات،
2: حتى للتعاطي.
1: نعم هذه كلها يوصل لها ترى الطفل.
2: يعني هي عزبالها ولا هو يفتكر، او ولا هي تعتقد بأنها بهذه هني قاعدة تنتقم، ولكن ما تدري إني قاعدة تضيع الأبناء اللي بينهم.
1: بالضبط هالي قاعد يصير.
2: تسلم يا عماد. أيوة.
1: لحظة
2: العمدة،
1: بس خلينا نفكر فيها شوي. هل الرجال يتزوج ثانية وثالثة؟ ليش يعني؟
2: على أساس إنه ما يصير انفصال يعني؟
1: إيه يعني.
2: إذا هي ما تبي، إذا هي ما تبي وانفصلة، وإذا ما تبي بعد مو بزور الموضوع.
1: مو بزور، بس إذا يعني إذا هي شوي تعبانة منه خليه يروح يشوف وضعه ويرجع.
0: خليه يروح، يقدر عاد هواي يقدر يروح. خليه يروح من شو ذا يقدر ولا لا؟
1: عاد إذا يبي بيروح بيروح، لا تقولي لي يقدر ما يروح.
0: يعني هاي كلام لكم أنت، لا تقولون مرشد. ها أنت بروحك الحين اعترفت، إذا يبي بيسوي الشيء سواء وافقت ولا ما وافقت، بس معروفة السالفة.
2: قص عليك وفرش على موضوع ثاني.
0: لا بس هو بروح اعترف. يعني
2: ذا خذوا أربعة على أساس الأربعة هم يشوهون سمعتك عند عيالك عند الأربعة.
0: يا كله ما عندي. لا ما أقدر.
2: لا ما عندهم صدق. يوزي لأن صدق ما عندهم. ترى حالاتهم سكتي.
0: شوف.
2: لا يجونك عند الإعلام هني زمطونك.
0: ما عنده معامرته، لكن حق الغير.
2: لا حق الثانية والثالثة ترى في أوفرات دون دفع. ما تبي لا مهارة، تبي تستر بس لبنية.
0: يا خدوي
2: كيف يا خدوي؟ أنا تخلج خدوي هي متزوجة، خلج تقعد.
0: ألو مساء الخير. ألو
2: أنا متوفر ترى. ها
3: مرحبا.
2: هلا مرحبا.
0: يا هلا وسهلا
3: عمر، شلونك؟
2: الله يسلمك، مرحبا.
3: يحفظك الرحمن أستاذ، شلونك؟
0: حياك الله يا مرحبا. من معنا لو سمحت؟
3: معك علي السادس.
2: يا مرحبا أخي علي، يا مرحبا.
3: الله يسلمك.
2: علي قول.
3: حبيت أدخلكم في برنامج طرح اليوم.
0: تفضل.
3: وإن شاء الله أتمنى إن شاء الله الله يوفقني في.
4: أنتم تستمعون إلى حلقة معادة من برنامج IFM.
2: أيوة.
3: بعض التعابير.
2: إن شاء الله.
3: أنا التجربة اللي أنا قاعد أتكلم عنها عن موضوعكم اليوم هي تجربة شخصية حاصلة معاي أنا شخصيا.
0: نعم.
3: فأنا أكثر واحد نفس ما نقول ذايق مو بشايف. تطورت الأمور الحين مو بلا أنه بس تشويه سمعة ولا أنه أمور بين عيال ولا الحين في صار استغلال

0: قانوني الى هاي المواضيع. يعني مثلا كل بين فتره وفتره او كل بين اسبوع مرتين في الاسبوع على مدى الشهر احسبهم تشوف كم مره سبع مود تتبلى. مره شفته في مركز زياره الطفل وقال عني، مره والله واحنا طالعين سوى وقال فيني، وهكذا. وكله عن طريق بلاغات رسميه، شكاوي رسميه تتشكل.
1: بدش شوي عرض علي على اساس نفهم الموضوع اكثر، كم عندك من العيال؟
0: عندي واحد.
1: وتشوفه في مركز؟
0: المركز الاجتماعي.
1: الاجتماعي. يعني
0: طبعاً
1: يعني انت وصلتوا من الخلاف لمرحله انه يعني مو بحبي لازم تروح مركز تشوف ولدك.
0: صحيح، مو لان انا مو على خلاف، لا على اساس ان انا اسوي لي حمايه. اذا انا اليوم اوصل لمرحله اني انا اشوفه في المركز الاجتماعي ويصير هاللون، ما بالك لو كان الوضع ودي.
1: كم عمره حبيبي علي؟
0: في الوقت الحالي عمره 9
2: سنة.
1: يعني يفهم وكل شيء، ويشوف ويشوف قدامه في المركز شنو يصير بينك وبين طليقتك.
0: للاسف هذا اللي معورني انا كأب. للاسف.
1: انزل علي، تزوجت زواج بيت ولا انت كنت شفته وعجبت فيها وحاولت انك تتقرب منه وتزوجته؟
0: للامانه والصراحه هو رقم 2 الخيار الثاني اللي هو تعرفت عليه.
2: اختيارك يعني
1: حبيتوا بعض في البدايه؟ ما علي انا، علي انا سامحني بس لان ابي ناس تسمع ذي الكلام. يعني حبيتوا بعض وخطوبه وبنيتوا بعض يعني من البدايه،
0: يعني وهي على درايه تامه بالوضع وعلى درايه تامه بكل التفاصيل من ناحيه الشخصيه، من ناحيه التعامل، الفكر، المنطق اللي هي دوشي عليه.
2: يعني عارفتك، عارفتك عدل،
0: عارفتني. في النهايه اخذ عندك على سبيل المثال يا اخوان بسيط، يعني مثال بسيط. هي مثلا انا من منطقه بعيده عن الجامعه، وهي على درايه من قبل انا من وين وعلى وين وفي وين ومن وين. لما اليوم قالت لك لا انا ما اقدر اروح من هالمنطقه لهالمنطقه كل يوم وما يناسبني الوضع، انا بقعد في بيت امي. اذا ما يصير، لا بجي لك بس يوم الويكند، خميس وجمعه، والسبت برجع عشان احضر. ما يصير، انا ريل. قالت لك لا انا البيت ما يلزمني.
1: انزل لا انا ما بي التفاصيل على اساس ان انا حتى ما ضرك انت عشان لا يستغل الموضوع ضدك. انتوا الحين هذه المشاكل صارت عقب الزواج، عقب ما انتوا كنتوا متفقين وحبه وحب وحبني ودباديب وكوفي شوب ومطاعم وستيك جاكيت بتيتو كوكوز وغيره.
0: اي لا ما غيره. صحيح.
1: انزين عقبها صارت عقب الزواج صح؟
0: بلى.
1: انزين يا الله يحفظه ويطول بعمره، ما نعم. ما حاولتوا انكم ما تبينون شنو اللي قاعد يصير بينكم قدامه؟
0: حاولت وعندي
1: لا سامحني علي انا وايد اسف وما بك تزعل مني.
0: لا
1: لان احنا في ذي الموضوع للامانه لا يهمني انت ولا يهمني هي.
0: لا هو الموضوع نفسه
1: هو على الطفل. لا على الطفل ذي اللي قاعد يهمنا، هو اللي قاعد يتاثر.
0: بالضبط. هي بالدرجة الأولى مصلحة الطفل. تعبت عندي ما يثبت أنا كأب أطمح إلى مصلحة الطفل كوضع طفولي له أن يكون منعزل عن هالوضع. إلا أن شرايك في وضع من أحد البلاغات اللي أنا تكلمت لك عليها، للأسف دخلت أهوى كطرف في الموضوع أصلا، وأنا ما كان ودي عشان لا يترتب عليه في سجل لا شيء ثاني. شوف لأي أبعد مدى أنا أحاول أني أبعد الشخص.
2: الياهل دش في ذي الموضوع. دخلت الياهل يعني في ذي الموضوع صراحة.
1: ما حاولت بالحسنة بالطيب مع أهلك، مو بعشانها، عشان الولد بس. يعني بالتنازل ذي، يعني أنا لو أنا كن وياك، أنا كن وياك صريح، لو أنا كنت محلك أنا صراحة أصير لها زولية. ولا الياهل ولا الياهل يتأثر.
0: مرحلة أن أنا شفت حياتي وتزوجت وسعيد في حياتي الثانية وشايف أموري وشايف حياتي وبنت الناس، بالعكس شالتني من على الأرض شيل أموري طيبة. إلا أن الشخص الأولي اللي هو الطرف الأولاني اللي هي الطليقة لا ما زالت تشوف فيه عائق اسمه الماضي. أنا لازم أوقف عليه، لازم أقعد له فيها على الوحدة.
2: يعني علي ليح الموضوع مستمر؟
0: مستمر.

0: عام لحد الأسبوع اللي طف. هذا الحكي
1: والله
0: من 9 سنين.
1: والله يعني علي أنت على فكرة مكالمتك ذي وايد مهمة للناس اللي مقدمين على الزواج أو تزوجوا أو بداية مشاكل عندهم.
0: بالضبط.
1: يشوفون الضحية الضحية موجود عمره 9 سنين. هذه ضحية اختياركم. هذه ضحية اختياركم.
0: مو بس الاختيار أستاذ عمر، إذا تسمح لي أضيف
1: كلامك. تفضل تفضل.
0: نقطة.
1: بس أنا كله خايف علي، لأن أنا كله خايف أنت تقول شيء ممكن الطرف الآخر يأخذه ضدك، فمن شيء أنا يعني
0: التاوي.
1: متوتر. إيه.
0: لا لا لا زين تساوي إذا ذي نبهني أفضل. أنا بس حبيت أقول إن لو خليها اتقربت مثل ما في زين في شيء. أهو الاختيار في النقطة الأولى والأخيرة وفي النهاية نصيب. يعني شوف أنا بين النقطة الأولى ذكرت لك اللي قلته، بس في النقطة الثانية أنا ذكرت لك هم من إن أنا حياتي سعيدة
1: الحمد لله.
0: فاللي بواصله هو نصيب في الأول وفي الأخير.
1: هو نصيب، وهذه طبعا كتبة رب العالمين. والله ولدك إن شاء الله، شو اسم الولد الله يحفظه؟
0: تسمح لي اعتذر عن اللي
1: قلت.
2: ما
1: عليه، الله يحفظه ان شاء الله ان تمر هذه، والله يهدي النفوس ان شاء الله، وتكون قصتك هذه عبره للي قاعد يسمعنا. شكرا يا علي. موفق حبيبي. يا مرحبا.
2: اشوف انا معاك انه هو اكيد قسمه ونصيب الموضوع، لكن عماد في النهايه ترى التربيه والاخلاق وانك انت شلون تتعامل مع الطرف، خصوصا المرأة لما تتزوج لازم يكون اسلوبها وطريقتها وتعاملها، خصوصا عقب ما تصير ام يكون تعاملها واسلوبها يختلف. الأمومة هي ترى الأمومة تعطيك نوع من الأخلاق الرفيعة، ان تكون انت راقية، تكونين شلون تتعاملين مع الطفل قد ما انت تتعاملين حتى مع زوجك. فالموضوع مو موضوع ان انا ترى قسمه ونصيب ما عليه، لكن انا شلون تربيت، انا تربيتي، انا اخلاقي، انا اطباعي. ترى على فكره وايد مهم انت لما بتختار شخص تختاره بطبعه، تختاره باخلاقه، بتربيته في امور كثيره.
1: ما في على التيك توك يقول نص اللي في التيك توك الحين كنسلوا الزواج. لا لا يا يبا، لا الزواج حلو وذي، خذني انا مثل فاشل. يلا ناخذ اتصال من داخل البحرين. 1-7-4-5-2-5-2-6. ألو
2: ألو مساء الخير. ألو من معنا على الاتصال؟
3: ألو
1: ألو مساء الخير، عطينا الاسم مريم لأنها ضاعوا هما.
2: على 1-7-4-5-2-5-2-6 عندنا اتصال. ألو مساء الخير.
3: مساء الخير، السلام عليكم.
1: يا مرحبا.
2: السلام، حياك الله من معانا.
3: أنا أبو عبد الله. هلا سيما، معكم عبد العزيز.
1: يا مرحبا يا عبد العزيز،
2: حياك الله يا أخوي.
3: الله يمسيكم بالخير جميعا.
1: يا
3: هلا
1: وسهلا فيك عرفت تعرف موضوعنا عبد العزيز؟
3: نعم.
1: تشويه السمعة لدى الأبناء، يتفضل.
3: لا بالعكس والله، يعني من المواضيع اللي شيقة صراحة، واللي مفروض والله نطرحها بين فترة وفترة، لأنه يعني الأمور دي على قد ما هي إحنا ما نحب نسمعها، ولكن هي واقعية.
1: نعم.
3: هي موجودة يعني في يومنا الحالي.
2: نعم.
3: يعني أنا على الأمور هذه بيني بينكم يعني في عدة نصائح أنا أقدر أقولها. يعني أنا من الناس اللي أقول الله يكتب لنا إن شاء الله ونمشي في هالأمور ونمشي في هالطريق، ولكن دائما العيال ترى مو برسالة بين المطلقين. الواحد دائما وابدا ما يتنافس مع من يحبونه اكثر.
2: ايوه
3: يعني دائما وابدا الله لا يقد. يعني تشوف الطلاق هاي يعني مو بشيء بسيط.
1: نعم.
3: والله يبعدنا عنه. ولكن
2: عبد العزيز حصل الحين خلاص الطلاق على قولته وقع،
1: وفي ضحايا في الوسط.
2: انا بعرف ليش يصيرون وكأنهم اعداء قدام عيالهم. للأسف يعني العيال قاعدين يشوفون كنا الأم والأبو كل واحد عدو الثاني.
3: هاي صحيح. يعني شوفوا الله، يعني حتى في القرآن أما أمساكم معروف ولا تسريهم بإحسان.
2: نعم.
3: يعني موضوع أنه العيال منافسة وأن مشاكل يدشوهم فيها الوالدين، هاي أكبر غلط. يعني أنا دائما نقول العيال لازم ما يكونوا ضحية في الأمور دي.
1: صح.

0: تنافس ما يكون التنافس والعيال يعني هم ضحية الموقف. دائما الواحد يتفق على قانون، يعني الانفصال مو فشل، لكن واحد يخلي بينه وبين زوجته يعني مسافة آمنة. ومهما كان ترى يعني اليوم
1: على قد ما في عشرة على قد ما ود
0: نعم احنا على ما على قد ما نقول اليوم في مشاكل فرضا بين الزوجين، لكن ترى بالمقابل يعني نشوف أمور وايد ووقائع قدامنا أن لا الأم والأب يكونون يعني خير مثال للعيال، حيث أنه يكون بينهم تواصل جيد بعد الانفصال، يكون بينهم تقدير للإهال. يعني الإهال ترى مو موضوع مساومة ولا يعني
1: نعم المفروض انهم يكونون مو موضوع مساواه.
2: صح الفكره وصلت.
1: عبد العزيز شكرا طال عمرك، شكرا ما قصرت. من داخل البحرين 1-7-4-5-2-5-2-6، من خارج البحرين 0-9-7-3-1-7-4-5-5-2. المهم هو كان في حل خاط بعدين رقم
2: على فكرة ترى المحاكم تشهد، المحاكم تصرخ، تدري أنت في بلاء.
3: غلطانة أشوف أنا بقى أنت غلطانة.
2: أنا عبالي يقول لي أنا غلطانة. أنا غلطانة؟ لا والله الدل حنينية ولا ما الدل؟
1: مو المقبرة المحكمة.
2: محاكم الأسر. ألو مساء الخير. ألو
4: ألو الأنوار.
2: أهلين نسرين، كيفك؟ أهلين.
1: شو الجو سمعت الزوج عند الإهالة الله هدايا نسرين؟
4: لأنه ذكر.
2: لأنه ذكر؟
1: أوكي
2: فهمت. يعني ولا مو برجل.
4: لأن هذه مو توالف في عيال العرب، عيال العرب ما يسوون.
1: يمكن طلعت يعني
4: والله لو خلطت يهودي، لو خلطت مين ما كان يكون، لو طلعت أسوأ ما فيها، لو حلت من بعدها.
2: نعم.
4: كل واحد بأصله يؤدي، ما فيها هذه الكلام.
1: يمكن طلع روحه ونطلع روت نجوم الظهر.
4: خلاص ما زالها هي انفصلت عنا، في قاضي نطق في حكم بات، خلاص هي يوقف. في أيام حلوة مثل ما كان في أيام مصارعة، مثل ما كانت أيام مصارعة بينهم أبنائهم، في ذكريات ما ننكر، في أشياء إحنا عشناها حتى لو بالساعة. بنت الأصل عمرها ما تنسوري، ولد الأصل عمرها ما ينسى اللحظات والأشياء اللي جمعتهم. لا فيه
1: في أشياء هي
4: في مجتمعنا ومنتشر بشكل كبير، وفي شوف عيوني تحرض الولد أو تحرض البنت على الأب، وقول قدام القاضي هيك وقول قدام القاضي هيك. زين أنت اللي تحرضينه أو أنت اللي تحرض عيالك قدام رب العباد، شدك تقول قدام رب العباد؟ بس تذكروا عندما تجتمع الخصوم قدام رب
2: يوم
4: العباد.
2: القيامة يوم القيامة شلون بتجابر ربك؟ شو بتقول؟
4: أنا عارف واحدة زوجها طليق 19 سنة ما شاف عياله.
2: كم؟
4: 19 سنة.
2: 19 سنة؟
4: تسبب لهم إعاقات، تسبب لهم
2: لا حول الله ولا قوة إلا بالله.
4: وبنت الناس سكتت، صارت هي القاضية وهي المحامي وهي كل شيء، سكتت وصبرت وربت عيالها وصاروا ريايين الحين. والحين لما أول واحد اشتغل رجع يسأل عن ولده، أو بس اللي اشتغل، أما عن الاحتياجات الخاصة ما يسأل، يسأل بس عن اللي اشتغل. بعد 19 سنة ولما الولد شافه راح محل ما يشتغل، قال له هاي راح يريح له بكل دم بارد، هاي بشلونك؟ شو تتوقعي منه؟ الولد
2: ظالم ظالم ظالم ذي ظالم.
4: لا هذا مو هيك، الولد التفت
1: لفيه
4: مش هتعرفه. أنا أقول بس لا، وكل عين بيك حيجي يتصل يقول أنت مربي عيالك على العقوق. يعني أنا ما أعرف هنون
2: لك يوم يا ظالم، حسبي الله ونعم الوكيل.
4: شلون ينامون بس
2: ما يعرف شلون يقدر يرقد الليل؟ أنا بفهم،
4: فالواحد يصيده قهر والله العظيم، يقول لك تعال أنا ربيت، أنا سويت، أنا صنعت.
1: وصلت الفكرة يا نسرين. شكرا شكرا لك، وصلت الفكرة وشكرا.
2: من الله ونعم.
1: مو أنت اللي مطلقة،
2: لا
1: تقول عن واحد
2: أي يعني إيه. اللي كذي
1: إيه.
2: اللي كذي بهالطريقة بهالأسلوب ذي
1: كل شيء
2: عند الله. طلقني
1: ها
2: طلقني.
1: أنت ما قصيت إلا ذي المقطع. عطنا ذي الاتصال
2: لأننا عرفنا بنحتاج إحنا.
1: عطنا ألو.
2: ألو مساء الخير.
5: ألو السلام عليكم، مساكم الله بالخير.
2: عليكم
1: يا مرحبا.
5: وأشكركم على المواضيع الجريئة اللي ما تسمعها.
2: عبد الله
1: من الكويت والله من النعم.
2: يا مرحبا فيك.
5: ولدكم طال عمرك.
2: يا هلا
1: تشرف على الرأس يا عبد الله، تفضل.
5: ترى تطور الإعلام المواضيع الجريئة، يعني المواضيع الجريئة ما اسمع لها قناة فرنسا.

0: الشرقيه وعندكم ان شاء الله.
1: يا مرحبا يا مرحبا فيك حياك.
0: لا لا طلقتوا انفصلتوا لا تدخلون الاولاد لا تعلمونهم الحقد. الحقد ترى يصير معاهم ينقلب عليك. لا تتوقعين حتى يعني علمتيهم الحقد على ابوهم لا ينقلب عليك. صدقيني انت يا المطلقه باكر ما يبرون فيك. لا تتوقعين الحقد هذا بس حتى اتهام على جهه معينه هذا يتحول عليك. اخوي عماد اكيد قعدت مع ناس. ليش انت شنو تاسس راح يصير بحياته كلها؟ ولدت الحقد فيه لما يموت. ترى الحقد فيه ولدت البخل فيه لما يموت. اخوي عماد ما قعدت مع ناس عمره 70 80 بخيل؟ ليش هو تاسس من بيته البخل؟ ما قعدت مع ناس قلبهم حقد عمره 70 وحقد فيه وكره؟
1: اي والله اي والله صديقتي يا عبد الله.
0: شوفي خل اقول شغله. مصنع الدوله البيت. اساس الانسان البيت. لا تقول دولنا احنا خاصه دولنا عسى الله غير علينا.
1: امين.
0: خل كل الامكانيات بس اساس الانسان البيت. تعلم الحقد تعلم الكرم تعلم البخل ترى كله من اساس البيت فيظل معاه. فهذه الإنسانة هذه اللي تعلم الولد أو البنت عندها على الحقد على أبوه هذا يتحول على باكر لما تكبر ما يبرونها. ليش قلبهم حقد؟ تعلموا تأسسوا من الحقد ما تأسسوا من خير. فأنت يا المطلق أو المطلقة يمكن بعض المرات يكون الحضانة عند الأبو. لا تولد الحقد على الأم. حرام مهما كان هذه أمهم. خلي يشوفونها خلي القانون ما يخالف ما قصر معك حطاك الحق الرؤية حقها يمكن يوميا مع يوم الخميس. خل الموضوع هذا يكون
1: عبد الله حتى لو كانت سيئة نفرض حتى لو هي كانت سيئة
0: خلي شوف يعني شوف خلي أقول طول بالك طال عمرك. خلي موضوع سيء ما سيء هذه أم وهذا أبو ما في شيء. خلي الموضوع أنت تقدرين سيما ما تقدرين ما تشوفين أمك يوم
1: لا لا طبعا يوم لا الله يطول في عمرك.
0: أنت تطلعين من الإذاعة على طول تركضين
1: نعم
0: وأمك تبغين
1: نعم
0: أبوك وأمك. ليش أنت تشتاقين لهم؟ فخلوا يا المطلقين خلي الموضوع طبيعي. خلي يشوفون العيال يشوفون الأبو والأم طول الأسبوع. عندك رؤية درينا عندك رؤية وعندك قانون بس خل القانون العاطفي القانون القلب. الله سبحانه وتعالى إيش قال؟ قال ولا تنسوا الفضل بينكم. ما تنسى الأيام الحلوة الجميلة اللي قضيتوها.
2: نعم.
0: فخلي الأمور طبيعية. لا يصير الحقد بينكم هذا الأم وهذا الأبو طول حياتهم.
1: صح لسانك والله ما قصرت يا عبد الله
2: ما قصرت بيض الله وجهك ما قصرت والله. نسعد دائما باتصالك يا عبد الله.
1: سمعت الام
2: مو بنت
1: تقعد تقول لي مسكينه.
2: لا انت شوف الام قلتي ايه يوم ما شفتي قلتي شيء عن ابو يوسف الام قلتي ايه.
1: الله يطول في عمره ما قلت شيء انا الحين تبع لا تجيب لي الحين المشاكل
2: يعني ولا ايه احمد رابش ما يسمعك عن هوا من داخل البحرين وثاني شيء انا شنو مش تقولي انا مجد
1: شنو شلا
2: شايفتني مطلقي انا
1: لا وعلي مسكينة ما خليت ما بقيت فيه
2: انا ما خليت متش قلت انا ما خليت ما بقيت الا انا اللي ما خليت ما بقيت
3: طبعا النسوان بتوعنا اللي قاعدين عمالين ياكلم ويتخنم لما بقى
2: كل واحد خلي ساكت خلي ساكت
1: يلا ناخذ اتصال. الو مساء الخير.
4: مساء الخير تسيم يا هلا
1: حياك الله يا مرحبا
4: الله يحييك عمار كيف حالك؟
2: طول عمرك معنا
4: حفظك حمدي ابو محمد
2: والله ونعم يا ابو محمد
1: مرحبا ابو محمد
4: ما عليك زول يا
2: تفضل يا
4: انا والله قصتي غريبه عجيبه الصراحه
1: اي
2: نعم شلون؟
4: انا طبعا منطلق وعندي عيال بس احنا تطلقنا بمعروف يعني باحسان
1: الحمد لله اي
4: الحمد لله فيعني حتى العيال ما بيني وبينها وهي توديهم مدرسه انا ارجعهم لها
1: ها ليه الحين الموضوع ليه الحين مستمر عادي طبيعي الأمور طيبة يعني
4: اي نعم اي نعم حتى بيني وبينها الحمد لله علاقتنا طيبة
1: نعم
2: الحمد لله.
4: الغريب في موضوعنا اللي الله يسلمك العيال هم نفسهم اللي عطونا احنا في ضائقة نفسية
1: شلون
4: يعني عندي بنت الله يحفظها عمرها 13 سنة
1: نعم
4: طبعا أول ما صارت المشاكل والطلاق كانت تروح تقول حق امها يما انا شفت ابوي يسوي كذا كذا وتي تقول لي بابا انا شفت امي تسوي كذا كذا يعني زرعت ما بيننا فتنة. هي طبعا كان قصدها في البداية وفي النهاية انها تبغي تلمنا بس ان الطريقة ايه فكرت فيها مختلفة
1: ايه يمكن تبيكم ترجعون حق بعض فهي حاولت
4: بالضبط. نعم عليك نور المشكلة

0: هذه زاد المشكلة بمراحل، يعني لحد ما اكتشفنا احنا الموضوع تقريبا بحول 6 شهور. يعني خلصنا منها، انقلبت الثانية الصغيرة عمرها 6 سنوات، قامت تسوي نفس الحركات. يعني فاللي ابي اقوله موضوع التربية من البداية لها دور كبير. يعني احنا لو ما حاولنا ان احنا للعلم نسمح على الكلمة، انا دخلتهم للطب النفسي اساس اني انا، طبعا هذه مو شيء عيب ولا انه هو
1: لا
0: جنون،
1: طبعا لا طبعا اكيد
0: إيه اساس اني انا اكتشف الخلل في وين كان اساس نقدر احنا نصالحه. ولكن الحمد لله، يعني الحمد لله ان احنا اكتشفناه وصلحناه.
1: لأن أنتوا كنتوا واعيين، يعني أنتوا واعيين اثنينكم أبو محمد
0: واعيين وأكثر من واعيين نحن نحب بعض. يعني هذه يعني لدرجة حتى يوم اللي احنا انفصلنا كان الغاضي يقول لنا أنا 15 سنة قاعد على ذي الكرسي، أول مرة أشوف اثنين داخلين ينفصلون وهم يضحكون مع بعض. يعني هم بيننا وما بين بعض مودة وحب، وحطينا هذه فوق كل شيء، مشاكلنا على جنب. يعني احنا نتمنى ان الكل يكون كذي، لان انا الصراحة شهدت حالات طلاق من ربعي ومن اهلي، محاكم ومشاكل كبيرة. مشاكل مختلص.
2: المشكلة يا ابو محمد اللي يطلب طلاق، وخصوصا لما تيم يعني ان كان من الولد ولا البنت اكثر شيء، انت لما تحنين على الطلاق انت ما تدري ايش اللي بيجي عقب. انت عزبا الموضوع انتهى؟ لا ما انتهى، انت الحين بديتي مرحله ثانيه ومرحله اصعب من المرحله الاولى. ويا ريت الواحد يركد ويهيع ويفكر بعقل ويترك العاطفه عنه، لان الطلاق مو لعبه. تسلم يا ابو محمد، شكرا شكرا لك، تسلم والله.
1: شكرا، يعني احنا نسمع تجارب والله عماد الواحد يستفيد
2: يعني
1: منها.
2: يعني زين ابو محمد ناضج وطليقة الفاضلة ناضجة،
1: نعم.
2: يبون يحلون الموضوع والله يحفظهم عيالهم ان شاء الله.
1: ان شاء الله. ناخذ ايضا اتصال على 1-7-4-5-2-5-2-6. الو مساء الخير. الو
3: مساء الخير.
1: مساء الورد، يا مرحبا.
3: مرحبتين يا هلا، شلونكم؟ ان شاء الله طيبين، يسعدني مساكم.
1: حياك الله. من معانا؟
3: معاكم الجوهره من قطر.
1: هلا
2: هلا جوهره،
1: حيا الله الجوهره. وينك من زمان عنا؟ حياك الله.
3: والله ما اعرف، سبحان الله الدنيا تمشي. يعطيكم الف عافيه.
1: حياك الله، حياك الله الغاليه، مرحبا فيك.
3: أول شيء أحب أحيي الأخ أبو محمد على روحه وجمال أخلاقه وتربيته، الله يبارك له إن شاء الله.
1: نعم،
3: يعني فعلا هذه من الحالات النادرة اللي تكون موجودة. أنا كنت أخصائي اجتماعي،
1: نعم،
3: سابق واستشاري أسري، وفعلا جينا الحالات هذه. يمكن أنا من أحسن المواقف أخواني، إن لما الأم والأبو ما يكونوا متفقين على الطلاق ويطلعون هم الاثنين من المحكمة، يخلون ليها يعني هو يقول هي تاخذهم وهي تقول لا انا شوف حياتي
1: بعد.
3: وتخيل يخلون، يعني شوف فوق انه يعني انتم قاعدين تشوهون سمعه بعض، قاعدين تعطون حق المجتمع اجيال مريضه نفسيا. يعني هذا الاطفال بيتربون اكيد عند اليد، ايش بيتعلمون عند اليد؟ ان امك سوت بيروحون عند اليد ثانيه، ابوك سوى. يعني هذه مشكله، يعني فعلا هذه فعلا
1: يعني الجوهرة، انت شفتي انه في تأثير كبير على الأطفال
3: جدا يصير جدا. يعني شوفي احنا حتى في المدارس حبيبتي، احنا في المدارس نعرف هذا مربي ابوه، هذه مربيته امه، هذه مربيته الخدامة، هذه مربي شارع، تصرفاتهم تحكم عليهم.
1: نعم،
3: تصرفاتهم تبين عليهم. يعني اي والله، ففعلا يعني انا انصح، يعني الا ابقض الحلال، هذا شيء مفروغ منه. انتم ما تقدرون تستمرون، هذا شيء طبيعي، لكن انتم خلوا الود يبقى لعيالكم مهما كان. يعني لا روح سلم على ابوك، لا هذا ابوك، هذا كذا، انت نفس الشيء، لا امك. يعني ترى في النهايه اذا في ناس قال لك عقون عيالنا، انت لما تفتش في تاريخهم تلاقيهم هم عقوا عيالهم قبل ما هم يعقون
1: عيالهم.
2: سبحان الله.
3: فانت شلون تطلب منهم فانت شلون تطلب منهم انهم يواصلونك ويسترمونك ويكونوا معك ويكون، وانت ما عطيته شيء اساسا ولا عطيته حتى نصيحه. فهذا شيء صعب جدا صعب. فاحنا دائما

0: من نقول الله يعني تربيتنا واللوم على تربيتنا أن الله الله بعيالكم، ترى عيالكم في النهاية هذه مراية لكم.
1: صح لسانك الجوهرة، صح لسانك وما قصرتي ولا تقطعيننا.
2: لأن نوادي السنة

0: ذي عيالك بيعقوب إذا ذي زاحم مو مزوجة أنا أقدر أصير عق.
1: لا استغفر الله العظيم إيش فيك إلا عقوق الوالدين.
0: مو مزوجة
1: يا ما له شغل.
0: ما حد بيني بذي.
1: ألو مساء الخير.
0: فيني أبي أعيق.
1: لا إله إلا الله.
0: ألو.
1: ألو مساء الخير.
0: عادل.
1: عادل.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. يا مرحبا. تفضل.
2: أول شيء عماد أنا يعني أنا بقول لك كلمة.
0: أمر.
2: وأرجو إنك تسمعني ويا الأخت الأستاذة سيما.
1: نعم.
0: تفضل. شمعنا أنا مستاف.
2: أنا أول شيء أفتخر طال عمرك في إعلاميين بمستواكم. أنتوا الاثنين.
1: الله عليك الله شكرا الله شكرا يا أستاذ عادل شكرا ما قصر.
2: أقولها بدون مجاملة. لاني ارفع راسي فيكم طال عمرك.
0: يا ربي سلمك يا ربي سلمك يا ابو من نقول نقول ابو من نقول ابو من
2: انا ابو احمد
0: والله نعم يا ابو احمد
1: ابو احمد ان شاء الله نستحق هالكلام اللي قلته ان شاء الله يا ربي
2: والله ان الشهاده لله انا من فتره طويله واتابعكم بس الموضوع ذي شدني وحبيت أتدخل في مداخلة بسيطة طول الله عمرك.
0: تفضل تفضل أبو أحمد.
2: لأن لي شرف وإني أكلمكم.
1: شرف لنا يا أبو أحمد تفضل.
2: الله يسلمك أنا مثل ما قلتي بعلمك يا أختي ما الحقد المرة لوين وصل. أنا كنت متزوج طول الله عمرك.
1: نعم.
2: وصدقيني بالله العظيم أنا 19 سنة ولدي ما شفته.
0: لا إله إلا الله.
2: زين. ثاني شيء والله ولدرجة إلى يومك هذه اللحظة اللي أكلمك فيها يا أستاذ عماد إني أنا أدفع النفقة ما وقفته والولد وصل عمره 32 سنة
1: لا إله إلا الله إنزين يا أبو أحمد
2: حاولت بكل وسيلة ولا عملت أي شيء يزعجها لإني أتذكر في عشت معاها أحلى أيام حياتي معاها أنا طال عمري
1: نعم
2: وعلشان إن هي أم أحمد ما حبيت أعمل أي مشكلة وأي شيء هي سوت كل شيء حاولت تضر فيني وأنا أبدا ويشهد علي ربي إني ما تكلمت ولا فتح كلامي ولا حتى حبيت محامي اللي كانت تبيه أسويه والله عمرك تفرض علي المحكمة وأنا ساكت
1: نعم
2: بس أنا أقول شنو ذنبي أنا طال عمرك كأبو وما عندي إلا واحد اللي الحين دش 19 سنة ما شفته تخرج من الثانوية العامة ودخل الجامعة ولدرجة إن الناس راحوا كلموه بالجامعة يوم قالوا له أنت أحمد أبوك عادل قال لهم إيه نعم قالوا له حرام يعني أبوك يتمنى شوفتك
1: ما حاول نهو ييلك يعني وأحمد
2: والله العظيم حاولت لدرجة أني خواتي حاولوا يتصلوا بالأم وحصلوا الرقم
1: نعم.
2: لدرجة نهار ثاني غيرت الرقم
1: لا إله إلا الله
2: يعني أنا أبي أنا عبشلي أنا أستاهل يعني هل أنا في يوم الأيام بريتك هل أنا في يوم الأيام يا أزيت يعني عشت يعني معاك أحلى أيام حياتي 21 سنة وعلى رغم أني أنا
0: أحمد ابو احمد سلمت ابو احمد دام خلاص يعني ما في وقت البرنامج هاي في فرصه في دقيقه لو كان احمد يسمعنا شنو تبي تقول له
2: يا ريت اتمنى يا ابوي اتمنى يا استاذ عماد اني اشوف عيونه بس والله اتمنى اقوم ادعي له واقعد ادعي له واتمنى من ربي انه في يوم التقي معاه او عن قلبه يشوفني طال عمرك ويسال عني بس وسامحوني على التطول وانا اسف على الازعاج
0: لا ولو يا ابو احمد
1: احنا يلا يا رب ان شاء الله يا رب
0: ملك يعني
1: يا رب تلتقي معاه قريب ان شاء الله يا رب باذن الله باذن الله تلتقي
2: اسمع منك وهذه انا والله اني اسعد ليه
0: وانت يا ابو احمد لا شايل في قلبك عليه ولا شيء ها
2: ابدا
0: ايه؟
2: ادعي له ليل ونهار والله يا استاذ عماد اكثر
0: نعم.
2: لا لا
0: معناه
2: مع
0: انه ما يبي يشوفك لكن انت ما في قلبك نعم. شيء عليه
2: ابدا الله يسامحه ويسر عمره وين ما راح طال عمرك
0: نعم
1: الله يعطيك على قد نواياك
0: الله يهدي ان شاء الله يا ابو احمد ان شاء الله ان شاء الله يا رب احنا نامل ان يكون هو سامعنا
1: ان شاء الله
0: نتمنى يعني ان يكون سامعنا او سامعنا شكرا ابو احمد وانت اللي سامحنا لان لو كنا ندري ان عندك هذه القصه كان بنعطيك وقت اكيد اكثر واكثر
1: اي والله
0: شكرا

0: أبو أحمد شكرا يا حبيبي، شكرا وربي يعوضك خير ويا ربي يا
1: إن شاء الله يلتقي معاه يعني يحنن قلبه وتلتقي فيه إن شاء الله يا أبو أحمد. شكرا لك وشكرا على كل من
0: أحمد أنا قلت تعب إبليس، أحمد أقول لك تعب إبليس لأن أنا ترى ما عليك منه، أنا ترى شاوي تعب إبليس أحمد، راح أقبك راح أقبك وأنا خاطري أصير نفس أبو محمد، مو أبو أحمد أبو محمد اللي يعني مع زوجته أوكي
1: حلو ترى حلوة ذي العلاقة بالحق.
0: إيه أبي أتزوج وأطلق عصر.
1: لا إله إلا الله إيش فيك أنت، يمكن تتيسر أمورك
0: أبي أصير هاللون
1: وردك سعر تشوف أفلام عمار شنو يعني مرة تذكير ذي اللي ما لها معنى
0: أنت تقولون تبون حلقة ثانية حق ذي الموضوع؟
1: لا لا لا لا
0: أرجوكم سلامتكم
1: دخيل الله دخيل الله خلاص
0: أنا أقول بزين الشهر وراكم حفرة للباع والله ترى بزين
1: والله إن الدنيا ما تسوى يومين أحمد أرجوك روح حق أبوك أرجوك إيه
0: مو بأحمد بروح في برنامج ما له دخل
1: يلا مع السلامة جسمك يا تخيل

0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي إنتاج وتوزيع روتانا.
1: الرفق بالحيوان مسؤولية. الحيوان لا يستطيع أن يطلب المساعدة، لكن يمكنك أن تكون صوته. للإبلاغ عن مخالفات الرفق بالحيوان 1-7-9-8-7-2-2-7.

0: جديد ميني ألبوم للفنانة أميمة طالب بعنوان أميمة تغني وتار.
1: انجرح قلبك عتاب.
0: يتضمن 4 أغاني من الحب.

0: حاكم البحرين وتوابعها.
1: منازل مليك مالك العز والسنا، تواضع إلى الله هيبة منه وجلالي. حميد السجايا معدن الجود والسخاء، حمام المنايا متلف المال واجالي. حليف الندى مرد العدا واسع المدى، فعيس المواهب للعظيمات حمالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لا تتجاهل إساءة أو إهمال حيوان، بلاغك قد يكون سبباً في حمايته. الخط الساخن لمخالفات الرفق بالحيوان 1798-7227. الرفق بالحيوان مسؤولية.

0: حالياً على يوتيوب، يانكو بلاي، أبل ميوزيك، أنغامي وسبوتيفاي. توزيع روتانا.
1: بحرين FM على هواك.

0: رسميا
1: رسميا اليوم تبدأ الشوالي.
2: تتعدد أساليب الجرائم الإلكترونية من الاحتيال والابتزاز إلى سرقة الحسابات والبيانات الشخصية، وقد تبدأ برسالة أو رابط أو اتصال يبدو في ظاهره موثوقين. لذلك احرص على عدم مشاركة بياناتك الشخصية أو المصرفية، ولا تتجاوب مع أي طلب مشبوه، وتأكد دائماً من مصدر الرسائل والروابط قبل التعامل معها. وفي حال تعرضك لجريمة إلكترونية، احتفظ بالأدلة ولا تتردد في الإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية. وللتعرف أكثر على أساليب الجرائم الإلكترونية وطرق الوقاية منها، ندعوكم لزيارة الجناح التوعوي للأمن السبراني تحت شعار لا تسهلها عليهم في مراسي غاليريا خلال الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر الجاري.

0: تشم فيني.
1: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي ابل ميوزك انغامي وسبوتيفاي. انتاج وتوزيع روتانا. جديد الفنان عبد الله الرويشد ميني البوم بعنوان عبد الله الرويشد 2026.
2: هنا مجبور فيك
1: يتضمن 5 اغاني.
2: لا تحاسب ولا تعاتب وينك اعزني.
1: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي ابل ميوزك انغامي وسبوتيفاي.
2: عادي لما يخونك.
1: إنتاج وتوزيع روتانا.

تلوموني ترغب الله عليك محسوبة أنا اللي تلوموني ترى الغلطات قول أحبابي وما بنبه

والكل نساك. حاليا على يوتيوب يانجو بلاي ابل ميوزك انغامي وسبوتيفاي انتاج وتوزيع روتانا. جديد الفنان وائل جسار نص الليل.

0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
1: بحرين FM على هواك.

0: جديد من ألبوم للفنانة أميمة طالب بعنوان أميمة تغني وتر.
1: انجرح قلبك عتر.
0: يتضمن 4 أغاني من الحب.

0: على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي.
1: يا مكمل كل ناقص في سنيني قلت بيني حط بالصمت وتحدى.
0: توزيع روتانا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: واللي له الحسنى على كلب الذال الشيخ عيسى من صميم الصميمي من سيبه الجودي كما الغيث مسبال عم الربا والسهل وحي الهشيم.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

إرشادات العودة للمدارس. العبور الآمن. العبور من الممرات الخاصة بالمشاة عند إضاءة إشارة المشاة باللون الأخضر. الانتباه أثناء العبور وعدم الانشغال بالهاتف أو استخدام سماعات الأذن بشكل يؤثر على السمع. النظر لليسار ثم لليمين ثم لليسار مرة أخرى، والتأكد من خلوه من المركبات. تجنب ممارسة الرياضة أو اللعب بالقرب من الطرق الرئيسية والفرعية. مع تمنياتنا لكم بعودة آمنة.

0: تتعدد أساليب الجرائم الإلكترونية من الاحتيال والابتزاز إلى سرقة الحسابات والبيانات الشخصية، وقد تبدأ برسالة أو رابط أو اتصال يبدو في ظاهره موثوقاً. لذلك احرص على عدم مشاركة بياناتك الشخصية أو المصرفية، ولا تتجاوب مع أي طلب مشبوه، وتأكد دائماً من مصدر الرسائل والروابط قبل التعامل معها. وفي حال تعرضك لجريمة إلكترونية، احتفظ بالأدلة ولا تتردد في الإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية. وللتعرف أكثر على أساليب الجرائم الإلكترونية وطرق الوقاية منها، ندعوكم لزيارة الجناح التوعوي للأمن السبراني تحت شعار لا تسهلها عليهم في مراسي غاليريا خلال الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر الجاري.
1: بحرين FM على هواك.

0: هيبتك تطلع.
1: اشجع اللحظات لمرك وبلسانك عتاب وقال لك حان الفراق وقلت لها يستراق
2: وقلت لها يستراق.
3: بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: نفسي عزيزة وابوي الشيخ رباني عيسى، وهو كاسب العليا وحاميها، نشيت بحماه أنا وإخوتي نرقى، شم المكارم إلى أعلى معاليها، المجد والحمد والطولات مسلكنا، ندور الأمداح لو صعبت مراقيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك.

الأوليين بسطوا معنى الفرح، خلوه يكون زاهي، تك دم تك دم تك دم تك دم، حروف بسيطة صاغ الحانها محمد بن لعبون وصار اسمها

السامري وصوت الناس اللي نحبهم. بحرين فيها مكان دايما للفرح. إذا كنت تحب السامري، بحرين على هواك.

عالم من الأغاني والذكريات، وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين اف ام. بحرين اف ام على هواك.